أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم،

0: القديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن

0: خطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

صباح يوم من جديد وصباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. أهلا بكم في أخبار الصباح. لهذا الاثنين 28 من أيلول 2026 نحييكم ونقدم لكم أهم الملفات والأخبار والتطورات فلسطينيا عربيا وعالميا مع جولة في الأخبار المنوعة من هنا وهناك أيضا حول العالم. تحياتي لكم إنجي سابا.

في الـ 24 ساعة الماضية خروقات وقف إطلاق النار في غزة تستمر، والحصيلة 4 شهداء ومصابون في غارات وإطلاق نار إسرائيلي في القطاع.

ومن غزة أيضا من المقرر أن تجري حركة حماس خلال يعني هذا الأسبوع جولة إعادة انتخاب رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة بعد تعذر حسم المنافسة خلال الجولة الأولى. نحكي عن في منافسة بين نزار عوض الله وعلي العمودي، ولكنها هذه الجولة أصلا كانت انتهت بدون حسم، وبالتالي كان في أصوات بيضاء. هذا الأسبوع سيصدر اسم جديد لرئاسة المكتب السياسي لحماس في غزة. في حرب ولا فيش حرب؟ دائما هذا السؤال بيضل يعني على البال. وزير الخارجية الإيراني عباس العراقجي في آخر تصريح له يوم الأمس قال أن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب في حال تعرضت لهجوم جديد، وأكدوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي. قالوا إيران مستعدة تماما لاستئناف الحرب، وأنها ستقف في وجه أي عدوان جديد حتى لو وصل الأمر إلى حرب شاملة ومدمرة.

في القصة مع تركيا. يبدو أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان بيوجه عماله بإعداد ملف قانوني شامل ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان. أصدر نتنياهو التعليمات لفريق مشترك بين الوزارات ومدير قسم القانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية. بتركز يعني الملف اللي عم بعملوه هلأ على اتهامات تتعلق بسياسات الحكومة التركية تجاه الأكراد، إلى جانب ما تصفه إسرائيل بعلاقة أنقرة بحركة حماس ودعمها المالي للحركة. هناك يعني تحرك إسرائيلي بعد تصعيد قانوني بين أنقرة وتل أبيب، بعدما أعلن أردوغان في وقت سابق أنه تحرك عبر الانتربول الدولي في محاولة لاستصدار مذكرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية إجراءات قضائية تركية مرتبطة بالعمليات الإسرائيلية في المنطقة. يكتب موقع الاي 24 نيوز ويكتب أن إسرائيل تدرس إمكانية استخدام الملف في مسار قانوني دولي، بما في ذلك احتمال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سواء بصورة مباشرة أو عبر دولة أخرى. نتنياهو أردوغان. جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بقرار إلغاء اعتماد عدد من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله ومنحهم مهلة 7 أيام لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم السلطات الإسرائيلية. هذا القرار الإسرائيلي يعني يقضي بانقضاء المهلة والامتيازات والحصانات والحقوق التي تمنحها إسرائيل لهؤلاء الدبلوماسيين بموجب صفتهم الدبلوماسية. القرار ليش هلأ وليش اتجاه الهولنديين؟ لأنه هولندا اتخذت قرار بحق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالمقاطعة يعني، ودخلت الإجراءات الهولندية حيز التنفيذ 22/9، صار الآن في 22/9 من 22/9 في هولندا مقاطعة لكل البضائع الإسرائيلية، ومنع استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات داخل السوق الهولندية. يوم الأمس وهو ممرش على القرار 4-5 أيام كانت معطيتهم مهلة إسرائيل، الآن تنهي ملفاتهم تماما، تنهي كل شيء يتعلق بصفتهم الدبلوماسية، ويبدو أنهم يطردون من إسرائيل بعد أن تنتهي الحصانة، حصانة تنتهي اليومين يعني.

موضوع المقاطعة، مقاطعة إسرائيل، يعني ينتشر بشكل أوسع في العالم، لديه أكثر يعني لديه نسبة كبيرة الآن من المؤيدين. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن مظاهر المقاطعة والابتعاد عن إسرائيل صارت أوسع وصارت بصورة ملحوظة يعني، ولم تعد تقتصر على قرارات الحكومة أو المواقف السياسية، بل بدأت تتغلغل إلى مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والحياة العامة. يعني منشوف أنه خلال الفترة الأخيرة بعض الدول الأوروبية يعني أخذت إجراءات فعليا تتعلق بمنتجات المستوطنات. هلا كنا نحكي لسه عن هولندا وعن إسرائيل، دش يعني مش عجبها أبدا هذا القرار، قرار هولندا، والظاهرة تتسع أكثر وأكثر. ضغوط دولية كثيرة على إسرائيل.

الانتخابات التشريعية الفلسطينية ملف كبير ولدينا منه أخبار يوميا. لجنة الانتخابات المركزية قالت أنها تلقت القرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس، وهو متضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 يوم إلى 18 يوم، يعني فهيك بتصير الفترة القانونية للترشح من 26/9 ولحد 13/10، في فترة قانونية إذن للترشح للانتخابات المركزية للمجلس التشريعي. يلا كل المعنيين يترشحوا.

ديفيد زيني رئيس جهاز الشباك يصادق على تولي الوحدة الرسمية لحماية الشخصيات, ومهم هي مهمة توفير الحماية أيضا لرئيس حزب اليشار وهو أيزنكوت حسب قناة كان الإسرائيلية. في هذه الإجراءات رح يتم تحديد طبعا الإطار الدقيق, وصار في وحدة أمن شخصي لتأمين رئيس الأركان السابق, وطبعا قالوا أنه مسألة أمن أيزنكوت ليست بالمهمة والآن يأخذون القرار. خايفين عليه رئيس الأركان السابق.

نعيم قاسم يهاجم عون ويدعو لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. تجلس لبنان على الطاولة مع إسرائيل برعاية أمريكية. ولكن حزب الله لا يعجب هذا الكلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الأشخاص اللي اعتقلتهم يعني السلطات البريطانية بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة كانوا يخططون لإلحاق ما وصفه بالضرر الكبير، وذلك بعد إعلان الشرطة البريطانية توقيف 5 رجال على خلفية حادث أمني قرب هذه القاعدة. طبعاً دخل فيها موضوع شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، وأعلنوا أنه هذول 5 اعتقلوا في منطقة ويلفورد بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي بعد تلقي بلاغ بشأن 3 مركبات مشبوهة يعتقد أنها كانت متجهة نحو القاعدة. يبدو أنه إذن كان في زي ما قالوا تحضير العمل الإرهابي واعتقلوا بهذا تحت هذا القانون بموجب قانون الإرهاب البريطاني مشتبه فيهم. فترامب طبعا حب يتدخل ويقول يعني كانوا يخططوا لإلحاق الأضرار الكبيرة في بريطانيا. اقتحام لمخيم الفارعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين 28 من أيلول؟ بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجو غائم جزئي إلى صافي معتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق. لا يطرأ اليوم تغير على درجات الحرارة، فتبقى أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل فالجو يكون غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدل في باقي المناطق. الفرصة ضعيفة تكون لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. اليوم مع درجات الحرارة والتوقعات بطقس متقلب، اليوم أعلى درجة حرارة 26 وأخفض درجة حرارة 16.

مصادر محلية تقول الأهالي يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام منزل شمال بلدة سنجل شمال رام الله. حسب قناة كان العبرية فتعلن رئيس الوزراء الاحتلال نتنياهو قام بزيارة إلى الإمارات والتقى مع محمد بن زايد، وهذا في ظل قضية تسريب التحذير المتعلق بيوم السابع من أكتوبر. نحكي على مبارح كان في لقاء بين نتنياهو ومحمد بن زايد.

اقتحام كفر الحارس في سلفيت من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي. في تصريحات كثيرة لسموتريج هذا الصباح، يقول يجب شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، هذا أول تصريح. يقول أيضا سموتريج السلطة تشجع على الإرهاب وتؤيده وتموله، ويقول فعليا ثلاث مخيمات لاجئين خالية من السكان، يقول هناك ثلاث مخيمات خالية من السكان بعدما أجلينا السكان حفاظا على سلامتهم. هذا سموتريج يقول هو من أجلى السكان من المخيمات عشان سلامتهم، ولكن هم دخلوا طهروها من الإرهاب. أيضا سموتريج يقول، هو يقول فعليا لا أمارس لعبة التظاهر، أعلن أنني سأعيد السيطرة على الضفة الغربية وأفكك جميع مخازن الأسلحة الموجودة هناك، ولن يوجد سلاح في الضفة الغربية لا تملكه دولة إسرائيل، لن تكون هناك بنية تحتية إرهابية في الضفة، لا مخربين لا أسلحة ولا أنفاق. طبعا كل هذا تحت ذريعة أن لا يعاد السيناريو اللي حصل يعني في 7 أكتوبر في غزة، أن لا يعاد في الضفة الغربية، وتحت هذه الذريعة تضييق القناق بالكامل طبعا على الضفة الغربية، ومعروف صار أنه هذه السياسة من سياسات سموتريج ومن يشبهه. وقال أريد قتل جميع المخربين وجمع جميع الأسلحة، أريد تطهير الضفة، في قلقيل يعثروا على نفق، لذا يجب الآن تسوية الحي، هذا اللي عثروا عليه عثروا فيه على نفق، تسوية الحي بالأرض، وإذا كان هناك عرب كما يقول في الضفة الغربية يحولون المركبة إلى سلاح وينفذون بها عملية دهس، فلن تسيروا بسياراتكم على طرقنا، لا مجال للألاعيب، وأنا لا أمارس لعبة التظاهر كما مرة كما يقول سموتريج. هذه الأوضاع تلخص يعني يلخص تقريبا الأوضاع في الضفة الغربية مع كثرة الإغلاقات والحواجز والاقتحامات. بالحديث عن الاقتحامات، كان في اقتحام الليلة الماضية لجنين اندلعت خلالها هذه الحملة من الاقتحامات مواجهات مع قوات الاحتلال. كان في إصابتين امبارح باعتداء مستوطنين بالضرب القوي جدا يعني على شاب ومسن في عنبتة شرق ذو الكرم، وسرقت ثمار الزيتون في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله من قبل المستوطنين الآن والموسم قادم يعني، فمفروض أنه يكون في أي نوع من أنواع الحماية طبعا للمزارعين، أبدا لا يوجد. إلى الآن 100 أسير شهيد لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمينهم، ويقول نادي الأسير كان هناك قرار بتسليم جثمان للشهيد مروان فتحي حرز الله من مخيم العين في نابلس، وهو من بين 100 شهيد اللي جثمينهم موجودة لدى إسرائيل.

طبعا الأزمات المرورية تكثر هذه الأيام في ظل الحملة الشرسة على الضفة الغربية. كان في تكدس كبير لمركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة، وكلها طبعا بسبب التجديدات، تجديدات الاحتلال. اقتحام المستوطنين لمنازل المواطنين في قرية يبرود شرق رام الله، عبثوا بالمحتويات، حطموا بعض المحتويات أيضا، مما تسبب بأضرار مادية وحالة من التوتر والهلع بين الأهالي. 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد العرش اليهودي.

توقع ترامب أن يكون هناك محادثات جديدة مع إيران لردم الفجوة بين إيران وأمريكا. أيضا يقول أنه لا يستبعد ضرب إيران مجددا قبل انتخابات التجديد النصفي. صنادل الانتخابات يعني لن يفوز فيها لأنه يريد ضرب إيران ولأنه ضرب إيران أصلا والكثير العديد طبعا من الأسباب الأخرى. تفكيك خلية لتنظيم داعش تورطت بعمليات خطف واغتيال في 4 محافظات سورية.

إسرائيل تقول أنها قتلت أحد منفذي هجوم السابع من أكتوبر، وبعد مرور السنوات يعني لا يزال السابع من أكتوبر يبحثون عن الذين بدأوا بالهجوم. قصف إسرائيلي جنوب لبنان بأطنان من القنابل المدمرة يوم الأمس. الأمم المتحدة تقول أنقاض غزة تصل إلى 61 مليون طن، يعني حوالي 20 ضعف كمية الأنقاض المتولدة من كل حروب العالم على مدى السنوات 18 الماضية. نحكي عن لو جمعنا 18 سنة من الأنقاض في الحروب اللي صارت في العالم من 18 سنة، نحكي عن 20 ضعف كمية لهذه الأنقاض موجودة في غزة الآن. 61 مليون طن أنقاض في غزة. طبعا سمعنا قبل شوي تصريحات سموتريج في الضفة الغربية، وأنه لا يريد أن يكرر سيناريو غزة، أن لا يتكرر سيناريو غزة السابع من أكتوبر في الضفة، لذلك هو يكرر الآن السيناريو، يعني المنطقة اللي وجدوا فيها نفق يريد أن يساويها بالأرض، الأسلحة، الناس، تضييق الخناق، السيارات، كل هذا الكلام. والخارجية الفلسطينية علقت على تصريحات سموتريج، قال تصريحاته دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة والتهجير والضم في الضفة الغربية. وزير الأمن القومي كان هو بن غفير، يعني كان في ساحة حائط البراق محتفل، وفيديوهات له كثيرة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. أمام مدرسة عمرو بن العاص في المنطقة الشرقية من نابلس إصابة 12 طالبا بالاختناق جراء إلقاء جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع أمام المدرسة. تعزيزات للمستوطنين باتجاه جبل العصور شرق رام الله.

اقتحام للبلدة القديمة في نابلس مع عشرات الجنود الإسرائيليين قوى راجلة. كانت الأزمة خانقة لا تحتمل على حاجز عطارة يوم الأمس شمال رام الله. تجديد طبعا تجديد قوي من جنود الاحتلال في كافة الضفة الغربية.

نصب لي أعلام الاحتلال في الطيرة في رام الله من قبل المستوطنين. أمر عسكري بمصادرة 56 دنم من أراضي كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة وإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها بذريعة اتخاذ وسائل أمنية وإظهار الخريطة طبعا الخريطة كانت موجودة في القرار نفسه، تحكي أنه الأراضي المستهدفة تقع بجانب طريق 449 جنوب القرية. بنحكي عن 56 دنم من أراضي قرية كفر مالك في رام الله الآن تزال منها النباتات البرية وتقتلع منها أشجار الزيتون، طبعا نحكي عن قبل الموسم بأيام يعني. فهذه هي الأوضاع، هذا هو التجديد، هذا هو الضم، الكثير من المظاهر يوميا. أعمال توسع لبؤرة استيطانية زراعية جديدة مقامة بمحاذاة بنحكي عن تجمع العرعرة الشرق القدس على بعد 40 متر من هذا التجمع، وفي صور يعني في صور لنصب أعمدة جديدة إلى جانب الخيمة القائمة في خطوة تمهد لإقامة منشآت جديدة وتوسيع البؤرة الاستيطانية هناك.

0: طبعا كل ذريعة هي ذريعة لدى إسرائيل. بقول لك عشان في كان مقتل لأحد المستوطنين خلال الانتفاضة الثانية في أرض في حي الطيرة في رام الله, دخل المستوطنين هناك واقتحموها ووضعوا مكعبات حجرية وبوابة عليها وتحت هذا الادعاء. الساعة 8:01
1: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

متواصلين مع أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 28 من أيلول 2026. صباح الخير لكم أينما كنتم تستمعون إلى أثير موال 101.7 FM أو تتابعون عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. وسائل الإعلام العبرية نشرت فيديو جديد يظهر بن غفير، يعني فيديوهات بن غفير كثيرة، وزير الأمن القومي هو مفروض يعني إتمار بن غفير، وهو كان في الفيديو يهدد أحد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالقتل والإعدام، قال له سأقتلك، سأدفع نحو إعدام منفذي العمليات والهجرة من غزة والضفة. يعني في تجديد طبعا جدا قوي لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وفي حال توليه هو هذا بن غفير وزارة الأمن رح يصير في إعدام منفذي العمليات إلى جانب سياسة الهجرة طبعا من غزة والضفة الغربية حسب ما هو عبر. وقال سأقوم أنا بإغلاق الحساب بيني وبينك، هذا كان للأسير حسن سلامة، وسأقوم أنا بتنفيذ الإعدام. من يوقف بن غفير ومن يوقف المستوطنين ومن يوقف هذه الهجمة؟ يعني فرنسا مثلا تقول على لسان وزير الخارجية، وزير خارجيتها تقول أن الحكومة الإسرائيلية تبدي التسامح الإجرامي، التسامح المخزي اتجاه الإرهاب والأعمال العنفية التي يمارسها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وهذا خلال مشاركته في برنامج عبر إذاعة فرانس انتر وقناة فرانس تنين أن إرهاب المستعمرين وتصاعد وتيرة أعمال الترهيب واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات غير مسبوقة، وقال أن سياسات الحكومة الإسرائيلية ترتكب خطأ جسيما بحق القانون الدولي وأمن المنطقة. نحكي تصريحات الرئيس الفرنسي كمان ماكرون كانت خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت في عليها كثير تعليقات وانتقادات طبعا من قبل المسؤولين الإسرائيليين. موقف فرنسا يتصاعد باتجاه إسرائيل، وقالوا إنه فرنسا الآن تريد أن تكافح حماس، ولا يمكن أن تستخدم مكافحة حماس يعني تبرير لسياسات التسامح مع انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. هذا كان الموقف الأساسي من القضية كلها. قال ماكرون أيضا الرئيس الفرنسي إنه الممارسات الحالية للحكومة الإسرائيلية لا تضعف الحركة بل تضر بالأمن والاستقرار الإقليمي، في تعليقه على ما تفعل إسرائيل اتجاه حماس. يعني منشوف بالعادة المواقف الأوروبية والمواقف العالمية الآن عم تتصاعد باتجاه القضية الفلسطينية ضد إسرائيل، ولكن لما تيجي تسألهم عن حماس بيكونوا ضد حماس في نفس الوقت، يعني مش إنه داعمين لحماس. فهذه يعني الموقف السائد الآن أمام بين الدول. يمكن فرنسا من الدول اللي صار رئيسها يصرح بهذا الكلام وين ما يروح، خاصة في اجتماع الأمم المتحدة كان هذاك اليوم عليه كثير من المقالات وكثير من الانتقادات كما ذكرنا. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق باب المغاربة بعد اقتحام 1500 مستعمر لباحات المسجد الأقصى، وذلك في ثاني أيام عيد العرش. منشوف انه يعني اعتداءات المستوطنين عم تكثر هذه الفتره باتجاه طبعا الاراضي الزراعيه خاصه اللي فيها زيتون، لانه الموسم على الابواب. المستوطنين اقدموا عصر امس على اقتلاع وقص عشرات اشجار الزيتون في اعلى منطقه اسكان خلايل اللوز جنوب محافظه بيت لحم. بنحكي عن المواطنين اللي هناك، قالوا انه المستوطنين اقتلعوا فعليا الشجر ونشروه، نشر يعني بنحكي أكثر من 60 شجرة في إطار الاعتداءات طبعا المتواصلة على إسكان خريجي جامعة بيت لحم في خلايل اللوز أو المنطقة طبعا هناك. هجمة يعني هجمة قوية تتعرض لها الضفة الغربية.
في نفس ذات الوقت في نفس المكان في فلسطين تحت الهجمات تحت الإغلاقات وكل هذا الكلام كان في مبادرة في جنوب محافظة الخليل دورة في دورة يعني في كان عرس وطني جماعي فيه أربع جمعة فيه 44 زوج بواقع 88 عريس وعروس ضمن مبادرة مجتمعية بنحكي عن مساندة الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء والتكاليف المترتبة على إقامة حفلات زفاف منفصلة. عرس جماعي إذن في دورة الخليل.

ترامب عرض على الرئيس الصيني أسلحة أمريكية، والبيت الأبيض ينفي وجود خطة للبيع. ما كانش في خطة يعني، بس يعني واحد من اقتراحات ترامب.

ثمانية قتلى في غارات روسية على أوكرانيا واستهداف أحياء في كييف. تحت الأخبار العالمية، وبابا الفاتيكان يدعو إلى النضال ضد آفة العنف الجنسي ويرفض الموت الرحيم. في العراق مقتل عنصرين من داعش في كركوك. السويسريون يرفضون في استفتاء مشروع تعزيز حياد بلادهم. من السودان، البرهان يرفض الشروط الأمريكية لوقف إطلاق النار. هو عمره صار وقف إطلاق نار في السودان؟ نعم يحصل، والآن مفاوضات عليه. اعتقالات قرب قاعدة بريطانية أمريكية تستخدم في ضرب إيران في شبهة عمل إرهابي. حماس تختار هذا الأسبوع رئيس المكتب السياسي في غزة بين عوض الله والعمودي. الشرطة التركية تتجه نحو الإضراب 7 حالات انتحار خلال 5 أيام بين صفوف الشرطة التركية. طبعا لك ليش بصير في انتحار بين أفراد جهاز الأمن في تركيا؟ لأنه في ظروف مهنية سيئة وصعبة، ظروف اقتصادية متدهورة، وبالتالي يتوجه الأفراد للأسف إلى إنهاء حياتهم. ظروف عمل قاسية، ضغوط اقتصادية اجتماعية، تنمر وظيفي، خسائر للدخل عند التقاعد، ومطالب تتعلق أيضا بالحقوق الوظيفية والتشريعات الخاصة بمهنة الشرطة اللي هي تشريعات مش موجودة، في مشاكل ما بينها وبين الحكومة بتحط لهاش قوانين كفاية. اليمن، القوات المسلحة تستهدف مواقع ومخازن الحوثيين شرق

سمودريتش يدعو لشن حرب الضفة وضم أجزاء من لبنان وغزة، هذا ما أيضا وصل من الأخبار إلى أخبار العالم. اليمن القوات المسلحة استهدافها لمخازن الحوثيين. القضاء الإسرائيلي يؤجل استدراج عروض مشروع استيطاني مثير للجدل لما بعد الانتخابات. في أفغانستان مقتل 28 مسلح بعد عبورهم من الباكستان.

استنفار قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا. هذا الخبر يملأ الصحافة العالمية اليوم. مروحية روسية هي من قادت أول رجال CIA إلى أفغانستان بعد 11 سبتمبر. انفجار في أثينا يسفر عن 6 قتلى بينهم 4 أمريكان في أشهر المعالم السياحية هناك. إصابة 12 طالب بالاختناق جراء إطلاق قنابل غاز أمام مدرسة. في نابلس يعني هذه الحادثة وقعت مدرسة عمرو بن العاص في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

نتنياهو يسعى لمنع لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، هذا ما يقول ضابط استخبارات إسرائيلي سابق. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى جولة في الأخبار المنوعة، بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الحروب والقتل والدمار والاستيطان، خلينا نشوف في إيش مشغول العالم.

بقول لك موضوع فرط الحركة هذا اللي عم نسمعه كثير بين خاصة في صفوف الأطفال مربوط بشكل مباشر بمشاكل الجهاز الهضمي. هذا في دراسة جديدة عن موضوع فرط الحركة ونقص الانتباه. صار في دراسات الآن بين استخدام الهاتف وصحة الجنين للحوامل. يقال إنه طبعا بعض الدراسات ربطت الاستخدام المطول أو المكثف للهاتف بعدد من مضاعفات الحمل.

هل أعراض ما بعد الصدمة ممكن تخفيفها بالجراحة؟ الآن يبدو أنه في دراسة سريرية قالت أن التحفيز الكهربائي للدماغ ممكن أن يساعد في تخفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وهذه العملية بتتم كعلاج منزلي غير جراحي.

المدرسة. الموضوع أنه طالبين توأم هم ودخلوا إلى للأسف حمامات البنات بالخطأ. فاللي صار أنه أصيبوا بحالة من الهلع والخوف الشديد من الموقف وصاروا يصرخوا البنات وكل هذا الكلام. ما منشوف إلا هالطالبان نطوا من الشباك من كثر ما صرخوا بوجههم البنات. فبالتالي هون صار في حالة من العلاج طبعا في المستشفى في الفيوم في مصر لهذول الطالبين. واحد منهم بيعاني من ارتجاج في المخ ويخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.

الذكاء الاصطناعي ومخاوف من الذكاء الاصطناعي عمالها بتنتشر بالكثير من الدراسات. إذا اللي عملوا الذكاء الاصطناعي هربوا منه واستقالوا وحذروا العالم أنه رح يقتلنا, نعم رح يقتلنا خلال 10 سنوات, فكيف إحنا ممكن أنه نستخدمه بطريقة بلهاء جدا؟ يعني بقول لك أنه طبعا هو بيعمل كثير أكثر من أنه يجاوب أسئلتنا الهبلة يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي. فالموضوع خطير جدا. هناك مطالبات ودعوات بوقف الأبحاث, بوقف التطور في هذا الموضوع, لأنه إحنا ما لحقنا عليه, يعني إحنا مش ملحقين على هذا التطور, إحنا مش قادرين لسه نصن القوانين ونشوف كيف نتعامل معاه, نشوف السقطات وين هو راح يودينا في داهية, وين إحنا منودي حالنا في داهية من وراه. كل هذا الكلام لسه ما تحط له قوانين, لسه ما فيش مجال لأي أبحاث جديدة في الذكاء الاصطناعي, وبالتالي هناك مطالبات عديدة, هناك مظاهرات حول العالم بإيقاف الأبحاث في الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع التعامل مع ما لدينا يعني الآن, إذا استطعنا أصلا التعامل معه.

الأونر الشركة الرائدة الآن في تصنيع الهواتف الذكية تطلق أحد أفضل الهواتف قريبا. الأونر عمالة بتنافس شركات ضخمة مثل سامسونج والأبل, يعني مش في عدد المبيعات قد ما هو في طبعا في عدد المبيعات أكيد, ولكن الآن بتحط ميزات كل مرة في لما تنزل تليفون جديد. الأونر والتكنو وكل هذه الشركات عمالها فعليا بتتفوق في أجهزتها. يعني الأونر الجديد رح يكون مصنوع من البلاستيك والمعدن وبوليمرات السيليكون, ووزنه قليل جدا, مقاوم للماء والغبار, وطبعا مع البصمة مع الذاكرة مع كل هذه الأمور بتكون إذا بتقارنها بالآيفونات الجديدة. الآيفون 18 اللي نزل مؤخرا ممكن تقارنه بأجهزة الأونر وتشوف إنه قريب جدا. كنا نحكي على الذكاء الاصطناعي قبل شوي ومنشوف انه ممكن يكون اخطر حادثة حتى الان لخروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة هو طبعا الخوف الكبير انه يخرج هو عن السيطرة عن سيطرة الانسان. احد انظمة الاوبن اي اي او الذكاء الاصطناعي اخترق موقع حكومي استرالي, وهذا زاد المخاوف من انه هاي الانظمة عمالها بتهدد كل امن السبراني أو الأمن اللي هو إحنا لما نشوف الإنترنت المواد الموجودة كلها على الإنترنت. الأمن خطير هناك, فش في يعني في اختراق من قبل الذكاء الاصطناعي لمنظومة الأمن هذه كلها والأمن السبراني. فمنحكي عن إحصائيات عديدة بتشمل إنه ناس خايفة من الذكاء الاصطناعي. شو اللي صار في أستراليا؟ اللي صار إنه وصل الذكاء الاصطناعي لبوابة الإحصاءات الطبية لبرنامج الميديكير هناك أو نظام التأمين الصحي الشامل في أستراليا. فممكن يكون بدون ما حدا يوجه له أي يعني أمر بأنه يروح فعليا على هذا النظام. وهون هذا واحد من الأنظمة اللي محمي جدا, مفروض أنه محمي جدا في بلد مثل أستراليا.

غرف الفنادق عندما يصل إليها الزائر يجب أن يفحصها حتى يتأكد من سلامتها، ولكن هناك طريقة معينة حتى تفحص غرف الفندق لما تروح على إقامة. أولا في فحص، أو يعني قبل ذلك الفحص مدته 90 ثانية، ممكن أنه يكتشف مشكلات تتعلق بالسلامة قبل الاستقرار في هذه الغرفة، ويعني زي تشريح للغرفة، وهو فحص سريع حتى تتأكد أنه أمان. أولا مسح البصري، هل في أشياء ظاهرة أمام الواحد؟ يعني هي أماكن تمام، كل شيء منيح، الغرفة يعني تسلمت بالشكل المطلوب. تفقد الأماكن التي لا تظهر من المدخل، طبعا أشياء ممكن تكون أماكن اختباء محتملة داخل الغرفة، هنا مرحلة الفحص الدقيق بتبدأ. أيضا موضوع الاختبار للأبواب والنوافذ، موضوع طبعا تأكد من أنه إذا أنت موجود في هذه الغرفة ممكن أن تتصل بالاستقبال، هذه يعني ضرورية. فكر في أداة إنذار إضافية إذا احتجت إليها. بقول لك كمان لازم تشوف المرايات، المري أو أي مراي موجودة، هل ممكن يكون وراها كاميرات أو لا؟ فهنا في صار في خوف من موضوع المراقبة في حول العالم، ولكن خاصة في غرف الفنادق دائما التأكد من كل هذه المواضيع.

للأسف الشديد هذا المغني بضل يصدر بحقه أحكام لأنه يخرج عن السيطرة ويرتكب الجرائم. يعني هذه المرة السجن 10 سنوات لأنه قام باغتصاب فتاة. هو سعد المجرد نعم قام باغتصاب فتاة تحت تأثير الكحول في وقت وقوع الجريمة. الخفافيش أكثر من خمس الثدييات في العالم. ماذا كان أطول خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ كان لفيدل كاسترو 4 ساعات و29 دقيقة عام 1960، إلى الآن لم يحدث مثله. مهرجان الفيلم القصير في مراكش أكثر من 400 عمل من 90 دولة. جولتنا في الأخبار المنوعة مستمرة. هل لاحظت يوما أنه الحيوان الأليف إذا كان كلب يفهم يحس بيفهم لغة البشر؟ دراسة بتقول أنه أدمغتها تتعامل مع الكلام بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة اللي يعالج بها البشر اللغة. لذلك منشوف أنه ظواهر الكلام عندهم الطريقة اللي بيفهموا فيها الكلام بتشبه الطريقة اللي بيفهم فيها البشر الكلام، لذلك يفهم الكلب على الإنسان أجل لكم. تغريم أبل 6 مليارات دولار بسبب انتهاك براءتي اختراع. هلا في عندك تقنية اسمها تابتك أو محرك، هو يعمل على تشغيل وظائف في هاتف الآيفون وساعات الأبل، أخذوها من أشخاص مفروض أنهم مسجل لهم براءات اختراع في أمريكا. ريم إدريس أول لبنانية تقود قطارات فرنسا، توظفت لقيادة القطارات.

0: إذن هذه كانت جولتنا في الأخبار المنوعة. نحكي عن طبعا جولتنا الإخبارية كانت مستمرة من ساعة من الزمن. أبرز ما جاء معنا اليوم: 4 شهداء في 24 ساعة الماضية ومصابين أيضا في غارات وأطلاق نار إسرائيلي في القطاع. إيران مستعدة لاستئناف الحرب حتى لو تحولت إلى حرب شاملة وحرب مدمرة يقول عراقجي. ملف قانوني ضد أردوغان، العلاقة بين نتنياهو وأردوغان تتوتر. وإسرائيل بعد قرار هولندا مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في 22/9 كان القرار ساري إلى اليوم، تنتهي يبدو المهلة اللي أعطوهم إياها حتى يسحبوا منهم الحصانة الدبلوماسية وكل ما يترتب على الوظيفة الدبلوماسية. يبدو أنه سيتم طردهم من إسرائيل كدبلوماسيين هولنديين والموجودين في رام الله، يعني سحبت منهم كافة التسميات الدبلوماسية. يوم الأمس كان نتنياهو في لقاء مع بن زايد رئيس الإمارات. انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين، تدمير للممتلكات وخاصة الاعتداءات على أشجار الزيتون، أكثر من 60 شجرة زيتون تم قطعها. ونحكي عن هجمات، بنحكي عن سرقة محاصيل الزيتون من قبل المستوطنين خاصة قبل الموسم بفترة قليلة جدا جدا. عن تصريحات سمودريج اللي كانت يوم الأمس بأن الضفة الغربية ستكون هناك تجديدات عليها، إذا كنتم تريدون أن تستخدموا مركباتكم أسلحة فممنوع أن تسيروا بمركباتكم على شوارعنا، كما قال سمودريج لن يكون هناك سلاح إلا مسجل من إسرائيل. وتضييق الخناق على الضفة الغربية، إعادة الاحتلال والضم وكل هذا الكلام اللي قالوا في تصريحاته يوم الأمس. و56 دونم جديدة يستولي عليها أمر عسكري إسرائيلي واستهدافها في كفر مالك في رام الله في محافظة رام الله، وإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها. وتهديدات بن غفير للأسير حسن سلامة، قال له سأقتلك ولما ينفذ حكم الإعدام سأعدمك بنفسي. هذه هي الأوضاع والتطورات مستمعينا. كنا معكم لساعة من الزمن في أبرز الملفات الإخبارية وأهم الأخبار الفلسطينية العربية والعالمية، وأيضا شملنا جولة في الأخبار المنوعة من هنا وهناك بعيدا عن السياسة. إذن مستمعينا يعني نشكركم جدا جدا على حسن المتابعة، وطبعا نقول لكل من تابعنا لساعة من الزمن شكرا جزيلا على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله 7:30 من صباح يوم الغد. وكنا معكم اليوم 22/8 من أيلول لساعة من الزمن. اليوم قبل أن نترككم نقول اليوم الطقس غائم جزئي إلى صافي، ودرجات الحرارة نتوقع 26 درجة تنخفض إلى 16 درجة في ساعات الليل، يعني توقعات بأمطار متفرقة في مناطق الشمال ولكنها فرصة ضعيفة. هذه هي الأحوال وهذه هي حالة الطقس والأخبار قدمناها لكم من أخبار الصباح. شكرا على المتابعة، كنت معكم إنجي سابا، نهاركم سعيد. راديو موال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7/1. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعبلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوف بدك تدبل، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء يجي بقولك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بأسراف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة، أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارة يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس، يا عمي الصف بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سو من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا براكم شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الله الرحمن الرحيم. سادات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الصباح الجديد، الصباح الذي إن شاء الله بيكون جميل.
1: إن شاء الله
0: صباح الخير. هذا البث الإذاعي من هنا من استديوهات راديو الرابعة صباح الخير، وعبر الإذاعات الشريكة من كل مرحبتين، راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، ومن راديو نغم وراديو بلدنا مرحبتين. لكل المتابعين والمتابعات نتمنى لكم يوما طيبا سعيدا رائعا مميزا خاليا من الهموم والمشاكل والكوليسترول والدهنيات والضغط والسكري ولفحات الهواء والغضاريف والديسك والوجع اللي بتعرف من وين وبتعرفش من وين، ومن التفكير الزايد ومن التفكير الناقص كمان. يعني أحسن إشي الأشياء الوسطية، إنه لا تفكر كثير كثير ولا تأجر مخك وكأنه مش لك، أعطي كل شيء وقته وكل شيء حقه. هذا عنده كل هذول مشكلة مشكلة كبيرة. صباح الخير لأبناء شعبنا في محافظاتنا الجنوبية في قطاع غزة، سلامات وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بنكون ضيوف خفيفي الظل على حضراتكم. وعرف مرات بتكون الأخبار ثقيلة والموضوعات هيك مشلبكة في بعضها، فتحملونا نتحمل بعض شو نعمل. حدا بعت لي صباح الخير مع سندويش مرتديلا، برضو فكرة يعني مين صبح ما يأكل مرتديلا على الصبح. صحة وهنا. أخبار الوطن والمواطن هي أخباركم أنتوا، يعني إذا أنتوا بخير فالوطن بخير، إذا الوطن بخير المواطن بخير، والعكس صحيح. هلا الوطن الفترة هاي يعني مصدع شوية مع شقيقة يبدو، وفي صداع نصفي مع شوية ضغط مع افتاق مع شوية شو اسمه هذا أشياء يعني بالجهاز العصبي، أهون أهون الأجهزة يعني. وإن شاء الله بتمشي الأمور، يعني إن شاء الله بتمشي الأمور. يعني بيني وبينكم موضوع الأخبار، وزارة الإمارات والتقى محمد بن زايد، هارتس المقاطعة تتغلغل للشارع، وإسرائيل تتجه نحو صعوبات، 4 شهداء ومصابين في غارات وأطلاق نار في قطاع غزة، حماس تجي جولة إعادة الانتخابات رئيس مكتبها السياسي في غزة، عراق جيران مستعد لاستئناف الحرب، هلا توهمت ترب شام ترادا، نتائج ملف قانون ضد

أردوغان وكلا كراد وهمات تبغي اعتماد دبلن سولنديين في رام الله تنحى صانتهم خلال 7 أيام. ما فيش إشي يعني. لا أنا كنت بقرأ في الأخبار إلي مش إلكو يعني, أنا كنت بقرأ فيها عشان أشوف هل في إشي جديد بيستحق إنه يعني هيك نوقف عنده ونشوفه بالضبط يعني. ما خبر هون خبر خبر خبر خبر خبر خبر انه اسرائيل الغت اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله وانهت حصانتهم خلال 7 ايام. طب انت شايب الخبر شو بقول لك؟ اسرائيل تنهي اعتماد دبلوماسيين في رام الله. استنى شوي عشان نفهم الخبر كمان مرة. إسرائيل تنهي اعتماد دبلوماسيين مش في تل أبيب ولا في القدس مثلا ولا في أشكلون, في رام الله. يعني المفروض المعتمدين الدبلوماسيين القناصل والمعتمدين الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية يعدوا على بيت إيل ياخذوا تصريح ويخشوا. فإذا ما كان في إذن مسبق من بيت إيل جنب رام الله, هاي بيت إيل اللي هي القيادة المركزية الموحدة للحالة الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية وشرق الجزر الكناري, فإسرائيل بتعطيهم يعني الأوكي أو بتعطيهم مش الأوكي. فقالت لهم والله إحنا متأسفين, في هولندا الوضع مش كويس, إحنا وياهم احملوا العدة وروح. كان في عندنا ناس من هولندا الله يسهل عليهم جيبوهم عندنا على الخليل. والله انا مع انه ينعمل في كل هذا قنصلية, يعني مثلا نعمل قنصلية لانه

مدير المخابرات المصرية بقول لك كمان نقل تحذير لنتنياهو من هجوم لحماس قبل أيام من 7 أكتوبر. ومحمد بن زايد نقل تحذير لنتنياهو قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر. وسفيان أبو زايد نقل تحذير لشو اسمه 7 أكتوبر. ليكون شادي لك يد في الموضوع. والله أنا حاسس لأنك أنت أنا بتذكر كانت مثل هالأيام يعني كان شادي مش على بعضه, كان شارد الذهن وكان مش مركز هيك, كان دايما هو وسعد هيك مزعوجين ومتوترين وكان بياخذوا حالهم على جنب بيحكوا تلفونات مرة بالعبري ومرة بيحكوا لغة فصحى ويا أخي والسلام عليكم وهيك, فبتحس كانوا بنقلوا رسائل. أنا هيك حاسس لا مش يحب, لا شادي مزدوج بحكي عبري وبحكي مع شو اسمه لا مو كمان شوي حيطلع وزير الخارجية الفرنسي يقول انا نقلت تحذير لنتنياهو قبل 7 اكتوبر وما ردش علي, بانه نتنياهو زي شو اسمه هذا اللي بقع بكثر انسكك خلاص صار الكل يحطب علينا, بطل نتنياهو كويس هلا, بطل نتنياهو شريك في عملية السلام, بطل نتنياهو شريك في التطبيع, بطل نتنياهو يعني مرغوب في الدول العربية والعواصم الفرنجية, خلاص صار كخة نتنياهو حاليا, صرتوا كلكم تحطبوا عليه هني. ماشي يا بني أدمين. والله صار كل العالم عنده خبر بسبعة أكتوبر ما عدا يعني إحنا وما عدا كل كونسونا من هالفيلم هذا. موضوع وعر

أفضل إشي ممكن تعمله لنفسك يا عزيزي المحترم أن تحترم ذاتك وأن تحترم مكنونك وأن تقدر ذاتك وأن تمتن لنفسك إنه أنت لازلت على قيد الأمل، لازلت على قيد الحياة، لازلت قادر تتفاهم مع المحيط تبعك، لازلت قادر تأخذ وتعطي، لازلت قادر يعني تتنفس بهيك بسهولة وكذا، يعني أنت فاهم. هاي من النعم اللي بتكون موجودة أقسم بالله بحكي عن جد، لا ما مش بتخوث يعني، قبل كنت ماشي بس هلا لا عن جد بحكي إنه إحنا كل يوم لازم نشكر الله على إنه قادرين إن قادرين نستمر. امبارح ميقاتي رئيس وزراء لبنان أجت اللي هي رئيس وزراء إيطاليا علي، كويس والله العظيم شفتوا الفيديو. طيب فاجت مين اللي نزلت قبلها، بتنزل بالزربه هو بستناها على سلم الطياره على درجه الطياره من تحت، فنزلت قبلها، شوفوه دوروا عليه بتلاقوه الزلمه يعني شو اسمه، فنزلت قبلها مديره اعمالها او بعرف وحده يعني من الطاقم يعني من السلك الدبلوماسي تبعهم، فحامل شنط يعني، فهو يبدو وبتشبهها أقسم بالله بتشبهها 100% يعني، فنزلت بوس فيها وفكرها هي وقالها آه وبدو يمشي. أجت مديرة البروتوكول فورا قالت له مش هاي هي، مش هاي رئيس الوزراء، الساعة ما نزلتش هديك. قال آه طب هديك صارت تضحك يا حذرتي علينا الله العظيم. صار يضحك شوي هيك عاود يعني زبط الوضع اللي هي نازلة هذيك. طبعا كيف بده يركع الموضوع، أكيد قالها شو، قالها والله إنك محلوة يعني زي شو اسمه حليانة زغرانة إشي زي هيك يعني، فقالت له ماشي يا أبو النسوة ماشي. والله هالإشي شفته بعيني يعني، مش حدا قال لي ولا ذكاء صناعي. ولا خربطوه بالعام تخربط لأنه الجمال الإيطالي يعني مش الكل بصح له يعني بالشو اسمه، فهو كان يعني البروتوكول بيستدعي أنه يسلم بهاي الطريقة. فالمهم شادي الخطيب هندسة إذاعية، ساعد تنسيق اياد شو اسمه نعطيات صباح الخير، وكل زملائنا بالاذاعات الشريكه الله يعطيكم العافيه. حتى ال11 معكم في طلة صباح عادل غريب، الله يصبحكم بالخير.

مواليد أيلول الله يسعد صباحكم. كيف الخريف معكم؟ كيف الحياة معكم؟ كيف الوضع؟ قاعد بخلص أيلول يعني. فاهم كيف؟ أنت بتبلش بأغنية ذكاء صناعي ومذيع ذكاء صناعي وحياة ذكاء صناعي. اليوم كانت كلها هيك بهذا النمط بهذا السياق. بلشوا مع كل زيتون الناس؟ لا

بنت الشلبية، شو تعريف البنت الشلبية؟ طب الولد الشلبي يعني بقول لك والله القصة شلبية، والله هالأشياء شلبية هاي. بنت أبوها صباح الخير أبو سقر، صباح الخيرات، يا هلا ومرحب بأم أمة ولد بيوة بتولد، صباح الخير ابن الخليل، هلا ومرحبا أبو جد الله، هلا بقول لك حتى آخر أيام الصيفي، ولا آخر أيام الصيفية ولا أول لم الصيفي، شادي حر، شادي أكثر حدا حر في الشرق الأوسط وشمال الهند، شلبي من الآخر صح ولا غلطة. تشبه معنا البنت النشمية؟ لا لا لا لا، النشمية إشي والشلبية إشي، عكسها تماما. أبو إبراهيم صباح الخير، شو يعني شلبي؟ شلبي شلبي. ياسين صباح الخير، جمال جمل، معاد سمارة سلامات بكل شوي، لا من فاكز عم فيش كثير مهم الأمور هاي. هلا بدور مع المطر في شتاء في تركيا، يلا ديروا بالكم. ناصر صباح الخير، هلا يا سماء. آية وفريد عدنان صباح الخير، مصطفى سلامات، وعادل أبو البراء صباح الخير، أم عيون صباح الورد، كامل صباح الخير.

الله يرحم روح الحج شلبية. والله ما خطرت عبالي قبل شوي أحلى آل شلبية الكرام، من أحسن الناس طبعا. ناتالي ناتالي يا ناتالي حافظ، صباح الخير. إبراهيم صباح الخير من جنين ضي الكمر، صباح الخير يا هلا هلا. سليمان فروخ فارس صباح النور. جلال هلا يا نور صباح النور. أثر مرحبتين. شو وضع كبران؟ دائما كبير يا زلمة، أنا ولدت كبير.

صقر صباح الخير أساسي يعني أبو صقر يعني صقر اسم شلبي يعني ما صقر قديم برضو حياك هلا وفاء صباح الخير سامر هلا أبو حمد شو أخبار نتالي ايوه طير حر بس من اسماء القديمه يعني من زمان

حافظ بكل في أمل لتغيير الوضع الحالي. طبعا طبعا في أمل وكثير كبير كمان. أبو المجد وطن يبحث عن وطن، نحب احتضانه. ضي القمر راحت تفطر حمص وين

هذه المسج تقول: صباح الخير، لقد اشتقت لصديقي جوني في منزلي في نيويورك، وأن أسقي المرمية هناك. الله يرحم أبوك. الله يرحم أبوي وأبوك. اشتقت لصديقي في نيويورك. يا زلمة روح من وجهي، روح من هون لنيويورك، بلاش نتشتل لبعض اليوم. أهلا أبو حميد. أنا بكون اشتكت ل أنا عارف ليش اشتكنا، ليش اشتكتوا الأمانة؟ أنا مشتاق لإشي. جهت الله عليكم اللي عنده جواب يجاوبه. لشو مشتاقين؟ يعني حدا هيك بينه وبين حاله بصدقها، لشو مشتاق؟ اشتاق ديار يا زلمة، اشتاق لك لأشي. شو اشتاق لبديار؟ وكان خطيبتك مثلا اشتاق لبديار بقول لك. يافا ايام زمان، شو ابو ديار بسوي لك؟

0: طيب خلينا نروح لفاصل عشان انا اشتقت للمتابعين واشتقت عشان اشتاق لكم يعني انت فاهم كيف بدي اغيب عنكم يعني شويه وارجع اشتاق لكم من جديد. بعدها حنكون في القدس مع عمر الجوب ان شاء الله.
1: بدكم تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما شرف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

أكثر وأكثر على القدس وعلى المقدسيين وكمان على المقدسات في ظل هذا الصمت وهذا الانشغال العالمي بالأحداث الإقليمية والدولية وغيره. نتمنى الخير والسلامة لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات وفي القدس ولكم في محافظة القدس. شكرا جزيلا لحضرتك سيد عمر جوب مدير إعلام محافظة القدس متحدثا عن المدينة المقدسة التي يعني يختطفها الاحتلال الإسرائيلي ويغلقها ويستفرد بها وبمقدساتها وأداء يعني صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى. وكما قال أخي رجوب يعني يتم التعامل مع الأقصى وكأنه المعبد بأداء الصلوات والطقوس التلمودية.

0: وللأمانة لما نحكي عن الاشتياق وانت ترجع بذهنيتك لآخر زيارة للقدس وللأقصى وللقيامة ولشوارع وأزقة البلدة القديمة ولا يعني الأجواء اللي بالبلد القديمة بالقدس وباب العمود والمصرارة والكعك القدس وفلافل القدس وناس القدس ولهجة أهل القدس وحلاوة أهل القدس كمان تكتشف أنك أنت مشتاق لكل هاي التفاصيل. هاي مشتاق تعدي المعبر هيك حتى يعني رغم أنه يعني رمز احتلالي لكن تيك بسردية المشوار كي بتبلش تطلع بعدين في الباص الباص بوديك لباب العمود إذا ما كانش في سيارة وقصة هناك أول ما تشوف القدس اللي أول ما تشوف قبة الصخرة المشرفة هيك بينتابك شعور جميل. إن شاء الله ربنا يهدي البال. يعني أنا بعرف مثلا كل الأصدقاء اللي بغزة والإخوان أصدقاء وصديقاتنا بغزة أمنيتهم من أحد أهم أمنياتهم كانت بالحياة يزوروا المسجد الأقصى المبارك. كان بيقولوا مرات أنه يعني أنت لازم تستغل الوقت قبل ما يصير في شي وقت يعني تستغل مثلا عمرك تستغل صحتك تستغل قوتك وكانت دعوات أنه تستغل أنت أنه بأي وقت تقدر تكون فيه بالقدس. اليوم بتكتشف أنه في بعض ناس يمكن وصل عمره 40 و50 سنة عمرك رحت على الأقصى بقول لك لا مع أنه كان بالإمكان أنه يكون بعرفش يعني مش القصة إجبارية بس فيها ما بعرف شو. القدس وقصتنا في القدس ما بتنتهي أبدا. هذه المدينة الساكنة في تفاصيلنا للأمانة. يعني على كل حال إلى ملفاتنا سيداتي وسادتي. من الملفات اللي وصلتنا في برنامج طلة صباح ملف لمعلمين توقف راتبهم تقريبا 200 معلم اكتشفوا بعد كل هالسنين أنه فيش من صرف لهم مش راتب يعني الناس نزلها الرواتب وهم ما نزلهم راتب فراحوا راجعوا وما أخذوا لحتى الآن جواب بهذا الموضوع. طبعا التربية قالت أنه إحنا يعني بنحاول نحل الإشكالية بس أنا بحرفش كيف يعني النظام بيشتغل لأنه يتعطل ما يتعطلش كيف بصير ما بدريش شو طبيعة الأنظمة المعمول فيها. لهذا السبب حنحكي مع أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين أستاذ سائد رزيقات. أستاذ سائد صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك وصباح جميع المعلمين والمعلمات وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني يا سعادة.
0: أهلا بك وأنت تعلم قصة 200 معلم ومعلمة بمختلف المحافظات كيف توقفت رواتبهم فجأة يعني هل خلل في النظام ولا في قصة ولا كيف بصير هيك؟
1: نحن يعني من اللحظة الأولى اللي تم الشكوى في هذا الموضوع ووردتنا مجموعة من المراسلات مجموعة من المعلمين مناطق مختلفة يعني بعض المدريات فيها معلم واثنين وبعض المدريات فيها 10 يعني بدأنا بالمتابعة مع وزارة التربية والتعليم وزارة المالية للوقوف على أسباب

0: ذلك يعني.
1: تمام.
0: وتبين لنا أنه لا يوجد أي سبب في وزارة التربية والتعليم، وأن الموضوع له علاقة بخلل فني في وزارة الماليين، لا أحد يعلم ما هو السبب. وتم معالجة الموضوع بالأمس، وتم صرف رواتب المعلمين والمعلمات اللي توقفت دون أي سبب يعني. لا يوجد أي مراسلات، لا يوجد أي سبب، ولا أحد يعلم ما هو الخلل الفني الذي حدث في أثناء التطبيق يعني من قبل وزارة المالية. يعني هذه الكشوفات فيها يعني أكثر من تقريبا 200 ألف مستفيد
1: بمعنى كيف صار يعني.
0: فحدث هذا الخلل. اليوم أيضا أنا تم الحديث يعني تحدثت مع مدير عام شؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم للذهاب إلى وزارة المالية ومعرفة الخلل كي لا يتكرر في الأيام القادمة يعني الفترات القادمة، وأكد لي أنه يعني راسل وزارة المالية وأن موظفي وزارة التربية والتعليم ذهبوا ليروا ما هو السبب، وحتى الآن غير معروف لماذا هذا الخلل. لكن تم حصر الأسماء تقريبا في 200 معظمهم من القدس يعني، وتم معالجته بالأمس. إلا أنه كمان أيضا حدث هناك خلل أثناء المعالجة بعدم صرف مواصلات لهم، يعني لأنه تطبيق نفس المعادلة اللي تطبق على كل الموظفين. إحنا عندنا معادلة خاصة في وزارة التربية والتعليم بحيث
1: قدس مختلف
0: صرف المواصلات كاملة. لكن أيضا الموظف وزارة المالية اللي قام بالصرف فيما بعد له بالأمس لم يتدارك موضوع المواصلات. لكن إحنا بنوعد الجميع أنه إحنا بنتابع هذا الموضوع كي لا يتكرر في الأشهر القادمة.
1: كل احترام.
0: الموضوع في من جهة وزارة المالية، لا علاقة التربية والتعليم بهذا الموضوع، ويتم المعالجة. ويحدث
1: وارد يعني هذا الإشي،
0: تحدث أخطاء يعني أحيانا. لكن المهم أن يتم المراجعة سريعا
1: وإدراك
0: هذه الأخطاء.
1: بدي أستغل وجودك يعني، فعش نحكي مع أمين عن اتحاد المعلمين، وإحنا صرنا تقريبا شهر على العام الدراسي، كيف ماشي الأمور؟ في أي مستجدات ممكن يكون مثلا في ترتيبات لقدام، ولا يعني الأمور على نسقها الحالي؟ ثلاثة أيام ماشي الأمور تمام
0: يعني، حتى حتى الأمور مستقرة يعني. بعد بداية العام الدراسي نعلم أن الثلاثة أيام والمشكلة وأنها لا تكفي، كل ذلك نعلم وندرك، لكن هذه الظروف العامة اللي بنمر فيها كلياتنا وكل أبناء شعبنا وكل الموظفين وكل القطاعات، ولا تستطيع أن تجبر المعلمين على زيادة عدد أيام الدوام في حين أنه المعظم بداوم ثلاثة أيام يعني يومين ثلاثة أيام يعني. ما بتقدر يعني. لكن هناك يعني بعض الخلل في المدارس نتيجة نقص كتب هنا، نقص معلمين،
1: صحيح.
0: موضوع التعيينات،
1: لكن
0: هذا الموضوع ليس جديد على وزارة التربية. من أجل نكون صادقين، كل عام تحدث هذه الأزمة تقريبا في الشهر الأول حتى يحدث هناك عملية استقرار في التعيينات والتنقل. حتى الآن هناك بعض التنقلات وبعض المدريات يعني، نقل معلمين من بين المدارس من مدرسة لمدرسة، لأن أحيانا هناك تشعيب، أحيانا هناك دمج، أحيانا هناك شعب تغلق، أحيانا هناك شعب تم فتحها. فلذلك موضوع أنه تستقر العملية التعليمية في أول أسبوع أسبوعين لم يكن في تاريخ وزارة التربية والتعليم. بالعادي في الشهر الأول تنهى كل هذه الأمور من تنقلات معلمين وتنقلات مدراء وتعيينات. يعني بالأمس كان هناك تعيينات لبعض المدراء وأصبحت هناك بعض التنقلات. اليوم ممكن هناك بعض التعيينات للمعلمين في بعض المديريات بعد أن تنهي المديريات كل احتياجها، بعد أن يكون هناك قصر لكل التنقلات. يعني لاحظنا هناك عملية سياء كان من الأهالي في بعض المدارس، أنه هناك لا يوجد شوائل، لا يوجد معلمين
1: صحيح
0: وما إلى ذلك. لكن يتم المعالجة بشكل أول بأول يعني، يعني مع اقتراب نهاية الشهر الأول أو نهاية.
1: طب أنا في نقطة بدي أستغلها وأستغل حضرتك، أنه أكيد أنتم يعني، أنا بعرف الجوانب الإدارية هي لها علاقة بالتربية والتعليم وليس بالاتحاد، لكن ما بعرف إذا بيكون في تعميم مثلا مع المعلمين. بعض المعلمين بيجينا بعض شكاوي أنه في موضوع جمع التبرعات المدرسية بيكون في تشديد على بعض الطلاب أو حرمان بعض الطلاب من أنه الكتب يعني، وكأنها مبدأ كل مقايضة، وكأنه مقايضة أنه ادفع عشان تاخد الكتب، مع أنه الأولاد العمال مستثنيين، أولاد المعلمين أو حتى الموظفين في لهم كمان اعتبارات تانية. يعني هي بالأصل تبرعات مدرسية وليست رسوم مدرسية. كيف ممكن يكون في خطاب مع المعلمين؟ وأنا بعرف أنه هذا التربية يعني، أنا حكوا هلأ يعني بيستغلوا وجود حضرتك بقولوا عن الاكتظاظ، عن الكتب، عن كل هذه التفاصيل، وأنا بعرف أنه أنت حدا مختص بموضوع المعلمين مستضيفين لهذا السبب، بس يمكن الأوراق بتخش على بعضها.
0: يعني انا اولا انا في الاساس كنت معلم ومدير مدرسه.
1: نعم.
0: انا قديش حجم العبء اللي بيقع على عاتق المعلمين واداره المدارس. نعم. في موضوع جمع التبرعات، لانه للعلم هذه التبرعات لا تذهب لاحد، هذه التبرعات
1: في المدرسه
0: يبقى في المدرسه.
1: صحيح.
0: لتوفير الاوراق والتبشير وكل مستلزمات الادوات التنظيف.
1: نعم.
0: واذا كنت بحاجه لصيانه كمبيوترات او بدك تشتري كمبيوتر او يعني كل هذا المال يبقى للطلبه انفسهم في المدرسه. المدارس اللي ما بتقدر تجمع هذا المبلغ تبقى موازنتها مغلقه، يعني لا يستطيع المدير المدرسي شراء اي شيء حتى ينهي عمليه جمع هذه التبرعات ويقوم بحصر المبالغ واخذ الاذن او الاذون اللازمه من مديريه التربيه والتعليم في اطار الصرف. اي كلما تم الاستعجال في عمليه جمع التبرعات كلما استطاع مدير المدرسه أن يقوم بالإجراءات التشغيلية للمدرسة توفير الأمور هذا. فلذلك تجد أن الإدارات المدرسية يقومون بالضغط أحيانا بالحديث، لكن لا أحد يحرم الطالب أخذ كتبه أو لا سمح الله يقوم بطرد الطلاب. هذا الحكي ممنوع ولم نراه ولم نشاهده، إلا أن الأساليب تختلف في المطالبة. قد يكون هناك أسلوب أحد المعلمين يعني يقوم بالحديث مع الطلاب، يشعر الطالب أنه ضغط عليه، لكن في نهايه الموضوع مطلوب من مربي الصفوف ان يقوم بجمع هذه التبرعات ليتم حصرها ويتم.
1: ما في فئات مستثنيه استاذ، في فئات مستثنيه اعلن انه في فئات مستثنيه.
0: هناك حالات اجتماعيه يتم استثنائها،
1: العمال اليوم مستثنين
0: يتم استثنائها. العمال ليس كل العمال، مش اجل نكون صريحين، كل من ياتي بالكتب الرسميه في هذا الجانب يتم استثنائه، لكن من لا يأتي بكتاب رسمي أنه مستثنى، يعني لأنه في إجراء أعلنت عنه الوزارة التربية ووزارة العمل وما إلى وشؤون الاجتماعية. لكن مثلا عامل ما جابش هذه الورقة، بيستطيعش المدير أنه يكتب أنه هذا مستثنى، لأنه هو بده وثيقة للاستثناء من شان يحطها في الملف لما بده يذهب لمدير التربية والتعليم يعمل موازنته. انت عندك
1: يعني يجيب صالب. كتاب من البلدية ولا من العمل ولا من وين؟ هذا بدها قصة مع التربية. اوكي.
0: بس هو في اعلان في هذا الموضوع، يعني في شيء محدد بده يقوم فيه العامل مش نجيبه.
1: تمام.
0: لانه مدير المدرسة مطلوب منك تجمع تبرعات 500 طالب مثلا، يعني طيب جمعت من 400، المية التانية ليش ما جمعتش منهم؟ بدك تفسر له انه هذا مثلا جاب اعفاء شؤون اجتماعيه، هذا مثلا لاجئين، هذا مثلا مريض، هذا كذا، هذا جاب من مثلا انه عامل عاطل عن العمل ابنه او يعني الوالد عاطل عن العمل، فبيجيب شيء ورقه معينه مشان تحطها في الملف مشان تغلق هذا الموضوع المالي. الموضوع المالي موضوع حساس في ارقام، فلذلك بتلاقي مدير المدرسه يعني الله يعينهم مدراء المدارس والمعلمين، انا بحكي لك الله يعينهم، لانه كمان هم بيحاولوا يستعجلوا في هذا الموضوع مشان المدرسة تمشي، مشان الأمور التشغيلية. فأحيانا كمان بتواصل مع المجتمع المحلي في إطار التبرعات.
1: صحيح.
0: مشان يسكروا عن الطلاب يعني، وفي أهل خير كثير بتواجهوا للمدارس وبيسألوا المدراء مثلا أنت قديش خاص عندك
1: كله 10. لكن لا يحق لا لا لا للمدرسة أنه مثلا تمنع الكتب عن الطالب إلا إذا بدفع، أو أنه تروحوا أو تمنعوا من التعليم مقابل الدفع. هاي نقطة مسلمة.
0: لا أعتقد أنه في حدا بيقوم بهذا الموضوع بالمطلق يعني.
1: تمام.
0: يعني احنا يعني هم الثلاث ايام بيجوا فيها الطلاب يعني
1: ما هي هلا اذا في طالب. اذا في عشان احنا كمان نكون منصفين جدا وشفافين جدا، اذا في ريت يخبرونا.
0: يعني على
1: طول النقطه بالضبط
0: مديرية التربية والتعليم. يعني الكل بتابع هذا الموضوع، الكل حريص على سير العملية التعليمية والتربوية. احنا بنتمنى في المستقبل انه تنفرج هذه الامور،
1: ان شاء الله
0: يعني
1: يا رب.
0: بعض
1: ان شاء الله.
0: التغيرات الاقتصادية اللي بتنعكس على الرواتب، اللي بيستطيع ان نعاود نرجع للدوام كامل، يعني هذه امنيتنا كلياتنا انه يرجع الدوام بشكل طبيعي
1: ان شاء الله،
0: البلد ترجع بشكل طبيعي.
1: شكرا استاذ سعد، يسعد صباحك. سعد رزيقات امين عام اتحاد المعلمين الفلسطينيين. يعني احنا كنا ماخذين الاستاذ سعد لنحكي بموضوع ال 200 معلم واللي تم يعني تدارك مشكلتهم، بس انا يعني كنت بتابع بعض التعليقات اللي التفاعل معي من هذا الموضوع. يا اخوان في نقطة لازم احنا كمان نعرفها كمواطنين. موضوع لما يكون اتحاد المعلمين ملوش علاقة بالكتب المدرسية، عشان نميز نفرق بهذا الموضوع. يعني هو اجتهد في الإجابة على موضوع المعلم والرسوم المدرسية، هذه ليست من اختصاصه، هذا من اختصاص التربية والتعليم. لكن المسلمات اللي موجودة عندنا، هل في طالب؟ موضوع نقص الكتب موجود، نقص الكتب موجود. احنا ما هو انا لما قلنا لكم انه نقص كتب يعني السنة هاي حتكون عرجاء نتيجة كل الظروف الموجودة والأحوال، وإنه أصلا في توجه بالاستغناء عن الكتب شوي شوي موجود هذا التوجه عند الوزارة. يعني المؤسف مرات إنه لما بنقنع حالنا لا إنه وبده يصير فيه وكذا وإلى آخره. هلا في توجه بشوي شوي الاستغناء عن موضوع الكتب. بما يخص موضوع التربية لا يحق، هذا معلومة خذوها أنتوا كأهالي كمان، يعني ما بفع أنه إحنا نظل نحكي بشكل ارتجالي وبشكل عشوائي. أي طالب أي طفل انحرم من كتاب عشان ما دفعش رسوم، روحوا على شو اسمه على المدرسة، يعني روحوا أنتوا على المدرسة اسألوهم ليش فيش كتب كذا إلى آخره. إذا في كتب في المدرسة وما أخذوا علشان ما دفعوا أقساط هذا لا يجوز. إذا مثلا روحوا لكم إياهم في الثلاث أيام يوم وما كان أو كان بسبب عدم دفع الأقساط هذا لا يجوز، بس مش معنى هذا أنه ما يدفعوا الأقساط. يعني كمان عشان نفهم القصة، الموضوع بده شيلة مع بعضها، يعني أنه اللي بيقدر يدفع هالأربعين شيكل هالخمسين شيكل يدفعهم، واللي ما بقدرش في اعتبارات يعني بهذا الخصوص أنه لها علاقة بالظرف الاقتصادي بالظرف المالي وكذا وكل هاي التفاصيل. فيا أبو البراء يا حبيبي أنت يعني نازل معنا هيك قص حشك لبشك ولا بشو يسموها هاي حتى لبك اللي هي رحت مكتب العمل جيب ورقة أنك أنت عاطل على العمل تخلص قصتك، ما يعني تخلص هيك في كل الأحوال. تقدروا تحكوا معنا بعد البرنامج يا أبو البراء وكل الإخوان عندهم إشكاليات من هذا القبيل لما يكون في إشي مأكد، لأنه أنا بكتشف في 90% من القضايا اللي بتصلنا في معلومات ناقصة. بقول لك لا ما هو أنا كان في يعني قلت لي إشي وطلعت حقيقة إشي ثاني. 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال بعد الفاصل، ويسعد صباحكم.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي.

0: بكم ودائما نرحب بحضراتكم. ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني بالتعاون مع جيلانكو بالشراكة مع مركز خليل الرحمن دعوا إلى افتتاح العيادات التخصصية المجانية في البلدة القديمة في الخليل. يوم الافتتاح حيكون يوم طبي ومميز، هو حيكون بكرة إن شاء الله في 29/9/26 الساعة 9 الصبح في البلدة القديمة في الخليل. يعني افتتاح عيادة تخصصية مجانية في البلدة القديمة ضمن الفعاليات التي ينظمها ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، وهذه يعني بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. لا نحكي أكثر ونفهم أكثر عن الموضوع. يسرنا الحديث مع السيد روبين الجولاني أحد الشركاء في هذا المشروع افتتاح العيادة التخصصية في البلدة القديمة في الخليل. لا نعرف أكثر نفهم أكثر شو التفاصيل. عيادة ليوم واحد، عيادة لكم من يوم، كيف حيكون الدوام بهاي العيادة ومن المستفيدين وشو طبيعة الخدمات اللي حتتقدم والتخصصات. السيد روبين جولاني رئيس مجلس إدارة جيلانكو للتجارة ورئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية واحد شركاء هذا العمل، أهلا بحضرتك وصباح الخير.
1: يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. افتتاح عيادة تخصصية في البلدة القديمة بيوم مجاني حيبلش بكرة، تعطينا تفاصيل أكثر لو سمحت.
1: يعني أولا يعني الفكرة هي نبعت من شغلة واحدة، تعزيز صمود السكان في البلدة القديمة.
0: عظيم.
1: الفكرة الأخرى انه تعزيز وجود السكان وعمل يعني آلية انه الناس تزور البلدة القديمة. احنا البلدة القديمة عندنا بتحيا برمضان، وبغير رمضان بتكون هي يعني في حالة نقول سكون تام.
0: صحيح.
1: فإنجاد العيادة هاي راح تكون مجانية، وراح يكون يعني فيها عدة انواع من الاطباء. يعني حاليا في تفاهم مع عدة اطباء، راح يكون في اطباء يعني في اسنان، في عيون، في باطني، في اعصاب. فراح يكون في ترتيبات مع الاطباء بعمليه ترتيب شو الايام اللي راح يكون. الفكره انه بدها تبلش بكره، راح نعمل ترتيبات انه نحاول تكون على مدار الاسبوع. نتامل انه تنجح، وفي العديد من الاطباء ابدوا استعدادهم في هذا الموضوع. حتى بعتقد انا انه ممكن في الفتره القادمه انه يكون في جهات تانية ممكن يعني تدخل على الخط او تحاول انه تساهم في امور زي هذه او تساعد على الامور اللي زي هاي. فحاليا هاي الفكره انه احنا العلاج طبعا زي ما بتعرف انت غالي، والادويه والى اخره. فالفكره اولا انه سكان البلده القديمه غاد انه يكون في مركز علاجي لهم مع اطباء متخصصين. في البدايه راح يكون مجاني، راح نشوف بالفتره الجايه حتى في المستقبل ممكن يكون بشيء رمزي فقط لغير 10 شيكل أو إشي من النوع. إنما العملية هي خدمة لسكان البلدة القديمة وتعزيز الوجود إلهم ومحاولة جذب ناس من خارج البلدة القديمة للتواجد والتواصل في البلدة القديمة.
0: كثير منيح. حيكون الافتتاح بكرة، والبكرة الخدمات الطبية اللي حتتقدم مجانية 100%، حتى الأدوية فهمت أنه كمان حتكون
1: نعم
0: مجانية.
1: نعم نعم أكيد في كثير ناس تعبت بهذا الكلام. يعني أنا بتمنى أنه أو بتوقع أنه بالفترة المقبلة أنه يكون حتى في جهات تانية، أو ممكن أنه الصحة تتبنى أمور معينة كمان في هذا الجانب. بس حاليا يعني احنا بنقول الشكر لملتقى العلاقات العامة في البلد.
0: نعم.
1: واحنا كشركة جيلانكو يعني اللي حفظنا وحكينا بهاي الفكرة وداعمين لهذا

0: وباء، ونتأمل إنه نكون قدرنا إنه نقدم شيء للسكان في البلدة القديمة أو نخدمهم.
1: كتير منيح. إذن نحكي عن عيادة تخصصية، وإحنا بنعرف يعني الأطباء أو الأخصائيين بعياداتهم هذا شيء أول شيء بالعيادات التابعة للمستشفيات، إشي كثير ممكن بياخد وقت وجهد وكذا، وحتى بعياداتهم الخاصة بتكون الكشفيات غالية يعني بثمن العلاج والتطبب، وبالتالي هون في نافذة لتعزيز صمود الناس والسكان الموجودين هناك وكمان ل الآخرين. وهون بدي أسأل عن الفئات اللي ممكن تستفيد من هذه العيادات، كل الناس ولا في فئات معينة؟
0: شوف، هو اللي راح يستفيد معظم الناس من هاي العيادات، لكن بالأساس هو للسكان في داخل البلدة القديمة، واللي هم يعني في حالة عوز مادي وما عندهم القدرة إنهم يتعالجوا. هلا الأدوية ممكن تكون مش للكل مجانية، يمكن تكون لناس هم محتاجين، وفي ناس عندهم القدرة إنهم يشتروا الأدوية، بس إنما هو راح يكون مفتوح وبالأساس للناس اللي في البلدة القديمة واللي هم بحاجة للمساعدة وما عندهم القدرة إنهم يروحوا للأطباء الخصوصيين اللي الكشفية تبعتهم تشيكل أو أكثر أو أقل أو ما شابه ذلك. فهي الفكرة إنه إحنا دعم للناس هدول. وبعدين أنا يعني بدي الأطباء أنا بدي أتشكر إنهم، لأنه الغالبية العظمى منهم أبدأ استعداد إنه يقدم جهد للسكان في البلدة القديمة. في انتماء، في انتماء حقيقي، أنا بقول لك من الناس للبلدة القديمة.
1: عظيم.
0: والكل بيحلم على إنه يقدر يعزز التواجد ويعزز مكانة الناس اللي في البلدة القديمة.
1: شو التخصصات أو أكثر التخصصات اللي ممكن تكون موجودة ومركزين عليها أكثر سيد روبين؟
0: شوف، راح يكون من يعني العمل راح يكون على التخصصات بشكل عام كلها. يعني احنا يعني حاليا يعني في اول يوم راح يكون عيون، راح يكون للأسنان، راح يكون في للباطني، الترتيبات مع يعني مع معظم الأطباء. يعني ما راح نوقف على حالة واحدة، بس تر ما راح تقدر تبدأ انت من اول يوم في عدد كبير. هلا بتبدا في مجموعه معينه اللي يكون في ترتيبات على مدار الاسبوع ان الله بريد. كل يوم بيكون لفي حد معين رح يعلن عنه في وقت لاحق الترتيبات ومن الأطباء اللي رح يكونوا، بس بعتقد رح يشمل معظم الأطباء التخصصيين في البلد. يعني
1: وين موقع
0: يعني
1: العيادة؟
0: ما رح تكون على أطباء، ما رح توقف على أطباء عموميين، لا بالعكس. يعني الهدف أطباء متخصصين حتى الناس تلقى الخدمة الصحيحة إن شاء الله.
1: الموقع ثابت، وين هو؟
0: الموقع هو في البلدة القديمة يعني جنب جامع السنية عند خان شاهين. هناك راح يكون الموقع، واخترنا الموقع داخل البلد. شوف، احنا يعني بنتأمل انه المؤسسات الفاعلة في الدولة انه اللي بتقدم خدمات للناس يكون لها تواجد في البلد القديمة، لانه اذا الخدمات اللي بتتقدم الفاعلة واللي الناس بحاجة يومية لها، الناس بتنزل على البلد القديمة، واذا الناس نزلت التاجر راح يشتغل. يعني انت
1: سلسلة
0: بتفتح يعني بتتواجد عند تزاحم البشر والأقدام. هلا اذا في سكان او في بشر، في تجارة وفي صناعة وفي كله بيكون تحت، بس اذا ما في بشر غاد موجودة ما في تاجر بيفتح. فاحنا اذا الجهات الفاعلة يعني افتتحت مراكز لها، يعني انا ما بيعنيني انه والله يكون انا دائرة حكومية معينة انا بحتاجها في السنة مرة وتكون فتحت في البلدة القديمة وانا في السنة مرة بحتاجها ممكن ما انزل لها. احنا بحاجة لشيء الناس يعني تتواصل فيه كل يوم، في إلها تعامل فيه، وموجود الأفكار عنا للي بيحب انه بده يطبق او يتشارك معنا في الأمور، احنا جاهزين.
1: بالعادة العيادات التخصصية بيلحقها فحوصات، بيلحقها تصوير كذا الى اخره، مرتبين اشي من هذا القبيل لقدام انه يعني تكون؟
0: بالتأكيد بالتأكيد في ترتيبات جاي للأمام
1: ان شاء الله.
0: احنا يعني بلشنا الخطوة الاولى
1: حلو،
0: ورح نحاول نخدم البلد، وانا متاكد انه يعني انه ممكن يكون في ناس زاعمين معنا بهذه الفكره، بس انما احنا بنحاول انه نعمل شيء. انا ما بدي اتكلم بشيء الا لما يتحقق، يعني انا في وعود لاشياء تانية بس ما بدي احكي فيها الا ان شاء الله لما نشوف شيء محسوس ملموس على ارض الواقع. حاليا احنا علقنا الجرس وبلشنا البدايه، وبالتاكيد لما بيكون في نجاح في الخطوه الاولى رح يتبعها خطوات ان شاء الله.
1: الله يعطيكم العافية وشكرا للتوضيح ووجودك معنا سيد روبين جولان، رئيس مجلس إدارة جيلانكو، رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، شركاء مع العلاقات العامة لافتتاح هذه العيادة التخصصية يوم غد في البلدة القديمة بالقرب من خان شاهين في قرب من السنية أيضا في البلدة القديمة، هذه العيادات اللي هتقدم خدماتها المجانية والرمزية للمرضى من البلدة القديمة والمناطق المغلقة وذات العوز، وأيضا للمواطنين الذين يؤمون البلدة القديمة. خطوة في الاتجاه الصحيح وموفقين دائماً.

بقول هون بدها تحويله طبيه مستعجله. شو حب الدواء ما بتنفع فورا. صل على عليكم السلام على 101.

بالتالي صباح الخير وللجميع. هذه قصة جديدة تكشفها صحيفة هارتس الإسرائيلية. حملة مكثفة يا شيخ شادي تبذل لفتح طريق عرضي يمر داخل منطقة رام الله الحضرية أمام حركة المستوطنين، بالتزامن مع خطوات أخرى بدهم يعني يشكوها لرام الله، يشكوها هي قسطرة يعني للسيطرة على الأراضي والطرق على امتداد هذا المحور في إطار تحركات قال التقرير بأنها تعكس قدرة المستوطنين على التخطيط لمبادرات متكاملة قد تتكرر في المناطق الأخرى. وحسب صحيفة علام كتام اليمينية الدينية، يعتزم الجيش تهيئة الظروف لفتح طريق رقم 463 أمام حركة المستوطنين، وهو طريق يمر في قلب منطقة رام الله والبيرم، يؤدي إلى فصل أحياء وقرى شمال المنطقة الحضرية عن بقية أجزائها. ويتطلب ذلك وفق التقرير إقامة مواقع عسكرية وحواجز جديدة من شأنها التأثير في حركة الفلسطينيين داخل المنطقة ومنها وإليها. وصحيفة إسرائيل كانت نقلت الصحيفة عن إسرائيل كانت رئيس مجلس يشعوي رئيس مجلس المستوطنات بنيامين بأن قرارا مبدئيا بفتح الطريق قد تم اتخاذه وأن الميزانية متوفرة والجيش بدأ يستعد أمنيا وقانونيا لتنفيذه. ظل قص الشريط يعني. وأكد الجيش لصحيفة أرس بأنه يعمل لتهيئة الظروف الأمنية الخاصة للسفر مستقبلا على هذا المحور، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن جزء من الطريق يمر في المنطقة A التي يحظر على الإسرائيليين دخولها من دون توضيح كيفية معالجة هذا الموضوع. ويمتد الطريق لنحو 10 كيلو مترات بين البيرة ومخيم الجرزون شرقا وعين خينيا غربا، ويرتبط بشبكة الطرق الصينية التي أنشأتها بلدية رام الله لتخفيف الازدحام المروري في رام الله والبيرة. ويؤدي الطريق إلى مرافق حيوية من بينها المستشفى الاستشاري والجامعة العربية الأمريكية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي. وكان مسار الطريق قد شق عام 1994 لربط مستوطنتي بيت إيل ودوليف ويعرف باسم محور فلرشتاين. وبعد الانتفاضة الثانية منع الجيش المستوطنين وكذلك الفلسطينيين لفترة من استخدام جزء منه. وفي الأشهر الأخيرة كثفت جهات استيطانية ضغوطات لإعادة فتح أمام الإسرائيليين. عرفتوا وين الشارع؟

يعني تحس هذول الجماعة ماسكين ورقة وقلم ومتر وكركر وسكينة وقاعدين بفلكوا في البلد. هذا قطعة شمال وهذا قطعة يمين وهي طريق من هون وهي طريق من هناك وهي بوابة وهي مصادرة وهي مبيوعة وهي ملت عنا بهلها وهي أصحابها مسافرين وهي أصحابها مش كلكنين. والقيادة تدري السلطان لا يدري ولا يدري ولا ما بدري أدري ولا ما تدري ما ليس بعد الاحتلال ذنب يا صديقي.

بتحذيرات يعني ممكن تيجي اللي هي شو اسمه المستشارة قضية كله مسكوا من الهبل بتسووا فيها هذا لأنه مزبطش يعني. في التقرير بحذر بقول لك حتى الطريق للوصول للمستشفى الاستشاري والجامعة العربية الأمريكية ومحطة معالجة المياه قد تكون يعني فيها مشكلة. وانت كيف بتدخل هاي في هاي في هاي أساس فرقة معهم كثير يعني.

0: أعلنت وسائل إعلام غربية بأن 8 من عناصر منشأة البحرية الأمريكية المارينز أصيبوا قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. شامطينهم كروز بكلك جاي في معدهم. ثمان مصاب بس هذا حكي قبل أسبوعين يعني. تخيل شوفوا كريش كشفوا الإشي. فيش عندهم الإعلام عندهم مش شاطر. إحنا بنحكي الخبر قبل ما يصير. إحنا بنحكي عن الحدث قبل ما يصير. لما بعد أسبوعين بقول لك في إصابات. شو عايزين إنه فوكس نيوز و.
1: احتلوا أراضينا.
0: لما في زين الأغراب البين إحنا.
1: وحطوا العلم فينا وبيحكوا بالسلام.

0: mazalem o yesene.
1: سلم. وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله رب العالمين.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

اهلا وسهلا حي الله بالجميع. اهلا اهلا 22 16 240 22 16 241 02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة.

قدم الاعتذار والصفح من عادات الكرام. كويس الاعتذار منيح. طيب انشونا من هاي القصة. تعالوا نفتح قصة جديدة لها علاقة بثقافات خرافات عن السيارات موجودة في مجتمعاتنا حتى اليوم. حتى اليوم موجودة عند البعض وموجودة عند البعض الآخر أكثر أو أقل، لكنها موجودة. 11 خرافة لا زال الناس يعني عايشين معها مع السيارات لحتى هذا اليوم، على الرغم من التطور التكنولوجي المذهل والتقدم التقني الكبير اللي شهدته صناعة السيارات خلال السنوات الماضية. حتى بقولك أصبحت المركبات أشبه بكمبيوتر. أنت اليوم يعني بتسوق بجهاز كمبيوتر على 4 عجلات. لا زالت الشائعات في عالم السيارات لم تتوقف. واسمع مني واعمل هيك واعمل هناك، لا تزال بعض المعتقدات بكلك والأقوال الموروثة اللي من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي يتناقلها الناس ويتناقلونها حتى تحولت مع مرور الوقت وكأنها حقائق راسخة من وجهة نظر البعض. أول هاي الأشياء يا معلم، أول هاي الأشياء الشائعات اللي بعالم السيارات وتبدو منطقية للوهلة الأولى، اللي هي بقول لك بطاريات السيارة الكهربائية تستبدل كل بضعة أعوام. وناس مقتنعة 100%، وهاي اللي بيجي بيقول لك اشتريت سيارة كهرباء يا رجل، ما هاي بعد 3 سنين راح تشوف. أنا هذا سمعت لما رياض جاب سيارة بطارية كهرباء، بعد 3 سنين بتشوف بدك تصير تغير وتبدل ومش عارف ايش وكذا والى اخره. بقول لك من اكثر المخاوف المرتبطه بالسيارات الكهربائيه هو الاعتقاد الشائع بان بطاريتها الرئيسيه تحتاج لاستبدالها بشكل كامل بعد سنوات قليله، وان تكلفه هذا الاستبدال ستكون باهظه جدا مقارنه بسعر السياره. هاي شائعات تثني الكثيرين عن فكره اقتناء سياره كهربائيه، ولكن الواقع يا بني ادمين يا شادي باشا مختلف. معظم الشركات بتقدم ضمانات ممتدة على البطاريات تصل لسنوات عديدة أو مسافات محدودة، والبطاريات الحديثة تتمتع بعمر افتراضي كبير وتتم صيانتها يعني دون الحاجة لتغيير البطارية بالكامل وكذا ومش عارف إيش. فهذه أول أشاعة.

0: موضوع الثاني يا ابن عمي يا شفريت العمومي الله يسعد صباحكم. تشغيل المكيف في السيارة بيستهلك وقود أكبر. معقول؟ اسمع الحقيقة، يعد تكييف السيارة واستهلاكه للوقود مادة دسمة للشائعات في عالم السيارات، ولدى البعض اعتقاد بأن إيقاف التكييف والاعتماد على فتح النوافذ هو الخيار المثالي لتقليل استهلاك البنزين، لكن الحقائق الهندسية والديناميكية تظهر بأن هذا الأمر ليس مطلقا. بينما تستهلك التكييف قدرة ميكانيكية من المحرك لتشغيله، يؤدي فتح النوافذ يا فهمان على السرعات العالية إلى دخول الهواء بكثافة داخل المقصورة، مما يزيد مقاومة الهواء ويجبر المحرك على حرق كمية أكبر من الوقود للحفاظ على السرعة، وبذلك يكون تشغيل التكييف على الطرق السريعة هو الأوفر والأكثر كفاءة. فمن ضمن نصائح الإرشادية للساكن تقول وزارة الطاقة الأمريكية إنه فتحنا وزارة الطاقة الأمريكية قاعدة بتسوي نصائح وإرشادات مش على حزام الأمان ولا تقطع الإشارة حمراء ولا خضراء. هذه أمور خلصوا منها زمان. إنه فتح نوافذ السيارة قد يكون مناسب عند القيادة بسرعة منخفضة، بينما يكون استخدام التكييف أكثر ملائمة عند القيادة بسرعة عالية على الطرق السريعة، نظرا لتأثير مقاومة الهواء الناتج عن فتح النوافذ على استهلاك الوقود. فهي بتعتمد حسب وين بتسوق وبأي مكان. طبعا احنا الهايوي عندنا بتعرفوا، والأوتوستراد والشغلات هاي ما بين الولايات بفرق. مثلا ولاية رأس الجورة عن ولاية بير المحجر بتفرق، ولاية باب الزقاق عن ولاية الكركفة بتبعد كثير، فبالتالي بتكون بدها كثير يعني شو اسمه. هذا الموجود.
1: وقف يا شوفير
0: وقف خذني معاك،
1: طلعنا بدنا نزور الرفيق الروح.
0: هذا واحد عمل واحد الفيلم وقفوا عمومي على راس الجوره، قال له نازل، قال له طلع معاه، قال له ما انت نازل، قال له مش عارف الاجره ثلاثه ولا شكلين ونص، قال له ما انت نازل نازل، يعني شو دعوه يعني. هاي عملها حقيقه يعني كجس نبض او مش عارف شو، بقول لك لليوم بفزعوا بينهم. شو نازل نازل نازل نازل، الناس تحب تخفف دمها يعني. من الشائعات المنتشرة أيضا يا صديقي بيقول لك البنزين عالي الأوكتان يمنح السيارة قوة إضافية. هاي برضو إشاعة منتشرة في عالم السيارات بأن الوقود عالي الأوكتان يجعل المركبة أكثر قوة وسرعة، لكن الواقع ليه كذلك، فارتفاع رقم الأوكتان لا يعني تلقائيا زيادة العمل. تظهر الفائدة الحقيقية من الوقود عالي الأوكتان عندما يكون المحرك مصمم في الأصل أو موصى به الاستخدام من قبل الشركة المصنعة، أما إذا كانت السيارة مصممة للعمل بكفاءة مع وقود بأوكتان أقل فاستخدام العالي أو الواطي لا يعني إيش حسب الكتالوج. من أكثر المعتقدات انتشارا في عالم السيارات ضرورة تغيير زيت المحرك كل 5000 كيلومتر، لكنها ليست قاعدة تصلح لكل المركبات، فقد تختلف فترة تغيير الزيت حسب تصميم المحرك ونوع الزيت المستخدم وظروف التشغيل فضلا عن تعليمات الشركة المصنعة. مصنعة ويعد دليل المستخدم الخاص بالسيارة هو المرجع الأساسي اللي بيحدد فترة المناسبة لتغيير الزيت، مش كل السيارات واحد.
1: وقف طلعنا يا
0: مين اليوم بشغل السيارة وبستنى عليها بس تحمى؟ انت شادي قديت تستنى عليها؟ 4 دقائق. سعد دقيقتين. انتو أريح.

0: أصدقائي، المهم هذا بكلك المحرك لا يشغل قبل القيادة. هذه شائعات لها أساس تاريخي زمان، بقول لك، لأنه كانت السيارات القديمة تحتاج لتسخين المحرك لعدة دقائق قبل التحرك بها، لكن السيارات الحديثة لا تحتاج لترك المحرك لدقائق وهي متوقفة. السيارات الحديثة بعد تشغيلها يمكن الانطلاق بها بهدوء مع تجنب الضغط الشديد على المحرك حتى يصل لدرجة حرارة التشغيل الطبيعية. في ناس بضغط بضغط بضغط قال عشان يحميها، هيك ثقافي يعني، أو هيك كان زمان يعني. يقول لك أما ترك السيارة تعمل لفترة طويلة وهي متوقفة فيزيد من استهلاك الوقود دون فائدة تبرر ذلك الاستخدام. العادي هو شغل ومشي برواق وهدوء. وبيرجع الفرق بين أنظمة تغذية المحرك في السيارات الحديثة والقديمة لتطور أنظمة حقن الوقود والتحكم الإلكتروني في المحركات الحديثة مقارنة بأنظمة الكربيريتر اللي كانت تعتمد عليها معظم المركبات القديمة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك واحد من المناصرة من دير نعيم، موظف متقاعد.
0: أهلا وسهلا يا أيها المناصرة. ليش بقولوا لكم مناصرة يا سيدي؟
1: لأنه إحنا إن شاء الله نصرة الدين.
0: انساك من هالششمه، ليش قالوا المناصره؟ يعني ننصر في الدين واحنا عادل في الدين.
1: لك نصر في الدين، احنا كنا اولياء، ما فيش خبر انت.
0: لا حبيت
1: سيدنا واحد مناصره تلقى الدين وراء معناه.
0: سيدنا سيدنا سيدنا معناه نتملس شوي قبل.
1: اسمع،
0: بدي اعرف ليش بقولوا كل مناصره فيش.
1: لازم
0: اسمع،
1: لازم لازم بس انت تشوف واحد مناصره تتملس منه.
0: ما هذا اللي بصير، صدقني في لي اصحاب يعني ما شاء الله عليهم، طب او كويسين مالهم يا زلمه. مالك مالك طاب في الجماعه يعني، صحيح عيلتك بس برضو احنا يعني حياتك. عيله واحده. المناصره ليش بقولوا لهم المناصره؟ بدنا نعرف هذا السؤال. يلا،
1: مناصره نسبه جدهم الاصلي اسمه منصور، والله أعلم، هيك الرواية أنا سمعتها.
0: منصور مناصرة،
1: بتعرفنا الأقوال كثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: حياك الله بمنصور. من وين؟ من هون يعني، من البلاد ولا؟
1: من بني نعيم. أنا يزلم
0: يا زلمة بعرف من بني نعيم، بس أنتم خلقتوا في بني نعيم ولا جيتوا؟
1: لا، احنا أصلنا من وادي موسى.
0: وين هذا أخوي وادي موسى؟
1: وادي موسى في الأردن يا رجل.
0: ما في عندنا وادي موسى، احنا هون وفي في سينا وادي موسى وفي وادي المقدس طوى.
1: وجينا هنا على بين نعيم وصرنا، لأنه بين نعيم أصلها أصلاً أربع حمايل. الأصل جديع،
0: مناصرة وجديع.
1: لا قبل المناصرة أجوا عليهم.
0: والله انكم شاطرين، جيتوا عليهم واخذتوا كل السمعة والصيت. بني نعيم مناصرة
1: وزويد وبلوط، هذول اصل بني نعيم.
0: بلوط وزويد وجديع. وزيادات وحمدات، ومناصرة واخذوا هذول كلكم، مش
1: كلهم اجوا زيادات طراير، كلهم اجوا عليهم.
0: امنت الله.
1: طيب خلينا في الموضوع.
0: هات يا زلمة الموضوع، احنا
1: الموضوع في الانساب.
0: ايوه قول.
1: يعني لما بقعد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، اكيد الوزراء كلهم بيبقوا حواليه ولا لا؟
0: المفروض.
1: طيب وزير الحكم المحلي المحترم اللي على ارفع درجاته، لما نزلوا نظام اليابوس اللي هو بيقتطع من الأموال اللي محجوة، اللي يعني مش موجودة، بيقدروا يدفعوها السلطة الوطنية للموظفين
0: مستحقات.
1: نزلوا نظام يابوس تستفيدوا منه يا الموظفين عشاكل كهرباء ومي وخدمات اتصالات. الآن رحنا على البلدية بين نعيم، قالوا يا عمي احنا شركة قطرية، هذا الشركات الخاصة.
0: صحيح.
1: صارت الشركات الخاصة يعني هي تعمل مع الحكومة، اما الحكومة نفسها لا. فقعدنا مع مدير البلدية المحترم ابو عبد الله الله يكرمه، وقلنا له يا عمي احنا هذا الكلام ما بصيرش. قال والله يا عمي احنا هيك عندنا قرار، ورفعنا كتاب للوزارة عساس يدمجونا في هذا الوضع. فبنستنى، فبدنا منك انت تشتغل يعني على مستوى مش على مستوى بلدي حكم المحلي او الوزاره، انه ليش يعني فرقتوا بين القطريه والشركات الخاصه والسوري الفاغي؟
0: اقول لك ليش. ما قالوا لك شو هم ليش في البلديه؟
1: والله قال لي كلام كثير بس ما فهمتش عليه، بس انا اكون صادق.
0: طيب اول شيء الله يسعد صباحك.
1: الله يسعدك.
0: القطريه وين؟ قطريه شو هي القطريه؟
1: إسرائيلية.
0: إسرائيلية، يعني اللي بحاسب الفاتورة مين؟
1: بحاسب الفاتورة للوزارة المالية.
0: لا أنا مالية، البلدية مباشرة مع يعني البلدية مع مع المالية على القطرية، تمام؟ يعني هم أصلاً بدفعوش.
1: كويس.
0: تمام، معظم اللي بياخذوا من القطرية اليوم يعني إلا شوية بدفعوش. هاي الشركات خلينا نقول على هلا المقاصة. ها انت عارف ليش ما فهمتش؟ لانك بضلك تقاطع، استنى شوي. هلا الشركات الكهرباء اللي هي زي شركة كهرباء الخليل والجنوب والشمال، هدول شركات زي ما بيقولوا محلية، يعني شركات فلسطينية حسابهم مع المالية مفتوح، يعني بكون في تقاص داخلي مش تقاص إسرائيلي. هاي هديك شركة إسرائيلية ما في تعاملات، يعني أصلا ما بتدفع لهمش، يعني الحكومة ما بتيجي بتدفع لهم، هي أصلا بيعملوا تقاص تبادل خدمات ما بعرف إيش امتيازات كذا إلى آخره، فبخصموا هالتلت أربع خمسمائة شيكل. في ناس شو بيعملوا؟ بيأخذوا مثلا عندنا في تركومية نفس الإشي، إحنا قطرية إسرائيلية ما بزبط هذا يبوس، بيجي بيأخذ يبوس وبروح ببيعه لموظف في منطقة ثانية.
1: هذه الشغلة أنا قالوا لي بتروح على الخليل أو عياطة،
0: بتروح تبيعها لشركة كهرباء الجنوب
1: أو الصحيحة، يعني
0: لأنه القطرية لأنه مش فلسطينية، يعني اللي بحاسب مش الشركة الفلسطينية، يعني أنت هون بتتعامل مع مع مع دكانة إسرائيلية، ما بتعترفش في التقاص اللي موجود الفلسطيني، هذا تقاص فلسطيني فلسطيني، ما بمشي على الشركات الإسرائيلية.
1: هو احنا بدنا حل يا استاذ هالقضيه هذه.
0: انت قديش تدفع كهرباء؟
1: والله انا عندي تقريبا بيوت اثنين، يعني اشتراكات اثنين مش واحد. بدفع عليهم يعني 400 شيكل
0: على الاثنين؟
1: على الاثنين 200 200 او 300، من 300 لل 400 مشان اكون صادق. يعني
0: في اي قطاع موظف حضرتك؟
1: انا الاوقاف.
0: كل الاحترام كل الاحترام. للأسف الشديد للأسف الشديد إنه ما بتزبط على القطرية الإسرائيلية للسبب اللي قلت لك إياه، إنه هاي شركة إسرائيلية والتقاصوا مع شركة فلسطينية، لأنه هم يعني هاي معاملة مالية داخلية محلية في في في تداول السلطة الفلسطينية، تمام؟ يعني في إطار محلي تقاص محلي.
1: هو يا استاذ لازم يسوون محل هالقضية.
0: خلص تمام، هذا بخلينا انه نقعد نحكي لنا قصة معهم مع الاخوان في الحكم المحلي من عناية التنتين ولا بتمون.
1: الله يرضى.
0: امام ولا خطيب ولا مؤذن؟
1: خطيب.
0: كل احترام، ربنا يقويك للحق دائما وابدا. شكرا شكرا يا سيدي، تحياتي، شكرا.

0: 101.7 راديو موال.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل 2 و4 من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل 2 و4 رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

نقدر نختار شو بيحمل لنا اليوم، بس نقدر نختار بأي قلب نستقبله. خلي عندك اليوم سبب واحد تبتسم عشانه، وإذا ما لقيته اصنعه بنفسك. مرات أجمل البدايات ما إلها صوت، مجرد قرار صغير بينك وبين نفسك إنك اليوم رح تكون أخف أهدى وأقرب للفرح. ما تستنى يوم مثالي حتى تكون مبسوط، خد من اليوم العادي لحظة حلوة وخليها ذكرك.

ومن صباح على كل مستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر راديو موال على موجة 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطالله وتحيات داني كومسيه.

من هنا وهناك. وبنبدأ من رسالة اليوم. ورسالة اليوم بتقول بأن الدنيا لا تدوم لأحد، اليوم تضحكك وغدا قد تبكيك، واليوم تعطيك وغدا قد تأخذ منك. اليوم أنت قوي وغدا قد تصبح ضعيفا، واليوم أنت في مكان عال وغدا قد تنزل منه. فلا تتكبر على أحد، ولا تظلم أحد، ولا تؤذي قلبا لا تعرف ما يحمله من وجع. وتذكر بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أعطتك فهي زائلة.

ورح نتابع من وراء الكواليس. اليوم بدنا نحكي عن فنانة فلسطينية يمكن كتير من الناس ما سمعوا باسمها، مع انها كانت من الشخصيات الرائدة في الفن الفلسطيني الحديث. نهيل بشارة فنانة ومصممة فلسطينية، ولدت بالقدس سنة 1919 ونشأت في رام الله مع إخوتها. من هي وصغيرة كان واضح عندها حب الفن والرسم، وكانت موهبتها لافتة لدرجة انها دخلت مجال كان وقتها مش سهل ابدا على المرأة الفلسطينية. كانت تروح من رام الله للقدس بشكل يومي عشان تدرس في كلية شميت للبنات، وتخرجت منها سنة 1942. بنفس السنة تقريبا بدأت مرحلة جديدة بحياتها لما التحقت بأكاديمية باتس لإيل للفنون في القدس، وكانت من أوائل الفلسطينيات اللي حصلوا على فرصة لدراسة الفن بشكل أكاديمي هناك، واستمرت دراستها بين سنة 1942 و 1944. لكن طموح نهيل ما وقف هون، سافرت لإيطاليا، درست النحت في أكاديمية الفنون الجميلة في بيروجيا، وحصلت على دبلوم سنة 1956. بعدين انتقلت لشيكاغو، درست التصميم الداخلي والديكور، وحصلت على دبلوم سنة 1962. يعني نحن مش قدام رسامة، نحن قدام فنانة متعددة المواهب، اشتغلت بالرسم، النحت، الخزف، والتصميم الداخلي، والحرف اليدوية. من أهم أعمالها في بداية الستينيات تصميم الديكور الداخلي لفندق إليا كابيتولينا التابع لجمعية الشبان المسيحية بالقدس. ما اكتفت انها تصمم المكان، صممت اثاث ونثريات وثريات خصيصة للمكان، كمان تبرعت بحوالي 30 لوحة من اعمالها عشان تعرض فيه. سنة 1964 اجا تكليف مهم جدا، المملكة الأردنية الهاشمية كلفتها بنحت تمثال نصفي للبابا بولس السادس بمناسبة زيارته للقدس. بعدين تكلفت كمان بإنتاج مجموعة من الرسومات اللي بتتناول حياة القديسة برناديت. لكن هي البشارة ما كانت مهتمة بالفن كلوحات وتمثيل وبس، كانت مؤمنة بأنه الفن جزء من هوية المجتمع. عشان هيك اهتمت بتعليم الفنون والحرف، واشتغلت على الحفاظ على الفنون الشعبية، وكان لها دور في جهود إحياء صناعة نفخ الزجاج في الخليل. كانت بتستخدم مواد محلية وتقنيات مرتبطة بالتراث الفلسطيني، لأنها كانت بتشوف بأن الحرفة والفن مش عالمين منفصلين، إنما الاثنين ممكن يحكوا عن هوية المكان والناس. أما لوحاتها فكانت مختلفة عن الأسلوب الواقعي السائد عند كتير من الفنانين في زمانها، كانت أقرب للانطباعية والتعبيرية، واهتمت كتير بالضوء واللون والإحساس أكتر من نقل المشهد بطريقة حرفية. رسمة القدس، أزقتها ومبانيها والمناظر الطبيعية الفلسطينية والحياة اليومية والزهور والنباتات، وكأنها كانت بتحاول تحفظ تفاصيل فلسطين باللون والفرشاة قبل ما تضيع من الذكرى والذاكرة. جاوزتنا الدكتور أسعد بشارة وعاشوا بالقدس، وكان عندهم بنت وولد. كانت بتحكي 4 لغات من بينها الفرنسية والإيطالية، وهذا ساعدها أنها تتواصل مع عالم الفن خارج فلسطين. توفت نهيل بشارة سنة 1997، لكن قصتها ما انتهت بوفاتها، بالعكس السنين الأخيرة شهدت اهتمام متجدد بإرثها الفني، وظهرت أعمالها في معارض وكتب ودراسات. كمان انعرض واحد من أعمالها في مزاد كريستيز في دبي سنة 2019. الجميل إنه إرثها اليوم مش بس محفوظ في اللوحات، في أعمالها، في الأماكن اللي صممتها، في الحرف اللي دعمتها، وفي الأجيال اللي حاولت تتعلمها وتحافظ من خلالها على الفن الفلسطيني.
نهيل بشارة كانت فنانة سبقت عصرها، امرأة فلسطينية اختارت الفن طريق واشتغلت بأكثر من مجال، وخلت من القدس وفلسطين مصدر إلهام دائم لأعمالها. ممكن أجمل شيء ممكن نحكي عنها إنها ما كانت ترسم فلسطين بس، كانت بتحاول تحفظ فلسطين بالفن.

وعلمتني الحياة. علمتني الحياة لما ينتهي الشهر من دون ما تروح لطبيب بركة. لما تأكل إشي بسيط وتشبع منه بركة. لما ينتهي الشهر من دون ما تتدين من حدا مصاري بركة. لما ينتهي الشهر وعيلتك حواليك بخير بركة. الحمد لله على البركة اللي بمنحنا يا ربنا. برأيك تحمد الله كفاية على هذه النعم؟

ورح نرجع على أغنية وطنية تركت أثر كبير عند جمهور جوليا بطرس, أغنية عابة مجدك أو اللي بتعرف كمان باسم مقاوم. الأغنية بتحكي عن الجنوب, عن المقاومة وعن شعب ما رضي بالمذلة ولا بالاستسلام. كلماتها كتبها جواد نصر الله, لحنها زياد بطرس, غنتها جوليا بطرس بصوتها القوي اللي أعطاها حضور مختلف. من أول كلمات الأغنية بتسمع عتاب واضح للمجد اللي ارتبط بالهزائم والمذلة, بينما الجنوب اختار طريق المقاومة. ومع تقدم الأغنية بتحول العتاب لتأكيد على العزيمة والكرامة, وعلى شعب شايف بأنه الوطن مش مجرد أرض, وأنه المجد الحقيقي هو أنه الإنسان يضل متمسك بكرامته حتى بأصعب الظروف. عشان هيك عابة مجدك ما كانت مجرد أغنية, كانت رسالة وموقف وصوت من أصوات الأغنية الوطنية العربية. الأغنية كان لها كمان عرض شهير لجوليا في بلاتيا سنة 2014 بمرافقة أوركسترا الفيلهارمونيكا في براغ بقيادة هاروت فازيليان, إشراف موسيقي من زياد بطرس. اليوم بعد سنوات من إطلاقها لسه الأغنية حاضرة, كل ما رجع الحديث عن المقاومة الصمود والكرامة.

وأشياء غريبة ممكن ما كنتوا بتعرفوها من قبل عن السويد. السويد مش بس بلد الفنادق العالمية والمساحات الخضراء الجميلة والمناظر الطبيعية الساحرة والقصور الفخمة والمدن القديمة. السويد كمان فيها أشياء غريبة ومميزة يمكن كتير نزوار ما بيعرفوها. واليوم رح نحكي عن مجموعة من الأشياء اللي ممكن تفاجئكم، ونبدأ بأغرب مكان ممكن الواحد يتخيل إنه ينام فيه. فندق مصنوع من الجليد الآيس هوتيل، موجود في قرية يوكا سيريافي في شمال السويد وقريب من نهر تورنا. الفندق الشتوي بنبنى كل سنة من جديد باستخدام التلج والجليد، والجليد المستخدم بالبناء مأخوذ من نهر تورنا. الأغرب إنه جوا الفندق درجة الحرارة بتكون حوالي ناقص 5 درجات مئوية، حتى تضل المنحوتات والأعمال الفنية المصنوعة من الجليد محافظة على شكلها. وزوار بناموا على أسرة مغطاة بجلود الرنة، وبيستخدموا كياس نوم دافئة ومخصصة لدرجات الحرارة المنخفضة. في كمان 365 آيس هوتيل، وهو الجزء المفتوح طول السنة، وبتم تبريده باستخدام الطاقة الشمسية عشان يحافظ على درجة حرارة حوالي ناقص 5 درجات حتى خلال فصل الصيف. أما الفندق الشتوي التقليدي فمع انتهاء الموسم وارتفاع درجات الحرارة الجليد برجع بدوب، وبتبدأ دورة جديدة لبناء الفندق في الشتوية التالية. السويد كمان معروفة باهتمامها بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها. بحسب أحدث البيانات الرسمية عن عام 2024، حوالي 47% من النفايات البلدية في السويد تم إعادة تدويرها ماديا، بينما جزء تاني من النفايات بتم استخدامه لاسترداد الطاقة من خلال الحرق. اللافت كمان بأنه السويد تستورد نفايات من دول تانية من بينها بريطانيا، النرويج وإيطاليا لاستخدامها ضمن منظومة معالجة النفايات وإنتاج الطاقة. من الأشياء اللي ممكن تخلي الزائر يفكر أنه واقف قدام بحر بينما هو بالحقيقة قدام بحيرة. بحيرة فانيران، فانيرانية أكبر بحيرة في السويد، مساحتها حوالي 5650 كيلومتر مربع وأقصى عمق لها حوالي 106 أمتار. حجمها الكبير فعلا ممكن يخلي الزائر لأول مرة يحس أنه قدام بحر، خصوصا أنها بتضم عدد كبير من الجزر والمناطق الساحلية، وفيها تنوع غني من الأسماك والطيور والحياة البرية. أما المفاجأة الأخيرة فهي الشمس في أقصى شمال السويد فوق الدائرة القطبية الشمالية. ممكن تشوف الشمس بالسماء حتى بنص الليل خلال فصل الصيف. هاي الظاهرة اسمها شمس منتصف الليل، وبتصير من أواخر شهر ماي شهر 5 حتى منتصف شهر يوليو تقريبا شهر 7. كل ما اتجهنا أكتر للشمال بطول الفترة اللي بتضل فيها الشمس فوق الأفق. فمثلا في مدينة كيرونا ممكن تستمر شمس منتصف الليل تقريبا من 28 مايو ل 14 يوليو. أما في ستوكهولم فالوضع مختلف تماما. في شهر يناير الشمس تطلع تقريبا الساعة 8:47 الصبح، وبتغيب حوالي الساعة 2:55 بعد الظهر. لكن في شهر يوليو النهار بكون طويل جدا، ممكن تشرق الشمس حوالي الساعة 3:40 الفجر وتضل طالعة لحد حوالي الساعة 10 بالليل. يعني السويد فعلا بلد المفاجآت، من فندق مصنوع من الجليد لبحيرة بحجم بحر لشمس ممكن تضل بالسماء وانت مفكر انه لازم يكون الوقت نص الليل.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

من جديد. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا إلنا هلا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا, لسه عنا كتير حكي وفقرات حلوة بانتظاركم. خليكم معنا, ما تغيروا المحطة لأنه الجاي أحلى. وفي مثل هذا اليوم 28 أيلول صار عبر السنين أحداث كتيرة, بعدها غير مجرى التاريخ, بعدها كان نقطة تحول بالعلم والطب, وفي أحداث تركت أثرها بذاكرة منطقتنا والعالم. تعالوا نرجع شوي بالزمن ونشوف شو صار في مثل هذا اليوم. نبدأ من سنة 1781 لما بدت القوات الأمريكية والفرنسية حصار يورك تاون خلال الثورة الأمريكية, واللي كان من الأحداث المهمة اللي ساهمت لاحقا في نهاية الحرب. سنة 1924 دخل الطيران التاريخ من باب الواسع لما اكتملت أول رحلة جوية حول العالم بعد رحلة استمرت 175 يوم وقطعت خلالها الطيارات حوالي 27,000 ميل. في 28 أيلول من سنة 1928 كان في اكتشاف غير تاريخ الطب. العالم الاسكتلندي ألكساندر فليمينغ لاحظ بالصدفة أنه نوع من العفن قدر يوقف نمو البكتيريا, وكانت هاي الملاحظة بداية اكتشاف البنسلين اللي صار لاحقا من أهم المضادات الحيوية. أما سنة 1939 فانتهى حصار وارسو خلال الحرب العالمية الثانية بعد أسابيع من القتال والقصف. ننتقل لسنة 1961 لما انتهت الوحدة بين مصر وسوريا المعروفة باسم الجمهورية العربية المتحدة بعد ما أعلنت سوريا انفصالها عن الاتحاد. في سنة 1970 توفى الرئيس المصري جمال عبد الناصر في القاهرة, كان عمره 52 سنة. بعد وفاته تولى أنور السادات رئاسة مصر. سنة 1980 انعرضت أول حلقات البرنامج الوثائقي العلمي الشهير كوزموس من تقديم عالم الفلك كارل ساغن, والبرنامج عرف ملايين الناس على أسرار الكون والعلوم بطريقة بسيطة وممتعة. أما 28 أيلول من سنة 1994 كان يوم مأساوي لما غرقت العبارة إستونيا في بحر البلطيق, هي في طريقها من تالين لستوكهولم. كان على متنها 989 شخص, نجي منهم 137 بينما توفى 852 شخص. سنة 1995 تم توقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية المعروفة باسم أوسلو الثانية في واشنطن, وتناولت ترتيبات الحكم الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنوصل لسنة 2000 وتحديدا 28 أيلول لما بدت أحداث وتوترات واسعة بعد زيارة أرائيل شارون لباحث المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة, احتجاجات فلسطينية, وتطورت الأحداث بعد هيك للانتفاضة الفلسطينية الثانية. في سنة 2008 كان في حدث مهم بعالم الفضاء لما نجح صاروخ فالكون 1 التابع لشركة سبيس اكس بالوصول للمدار في المحاولة الرابعة ليصبح أول صاروخ طور بتمويل خاص وبيعمل بالوقود السائل إنه ينجح في الوصول للمدار. إذا بدنا نختم بمواليد هاليوم, ففي 28 أيلول من سنة 1934 ولدت الممثلة والمغنية الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو. هيك بنكون عملنا جولة سريعة بعد بين أحداث 28 أيلول, يوم مر على التاريخ وفي اكتشافات, رحلات, أحداث سياسية ومحطات تركت أثرها لليوم.

وعملكم سمعتوا الأغنية الشعبية الفلسطينية اللي بتقول يا تفاحنا يا حامل على أمه بيجوا على أفراحنا اللي بحبونا. يمكن اليوم بنسمعها ونعتبرها مجرد أغنية من أغاني الأعراس القديمة، بس وراها الكلمات حكاية بتخدنا مباشرة على أجواء العرس الفلسطيني زمان. هاي الأغنية كانت تتغنى في الأعراس الشعبية خصوصا في منطقة الخليل، ومن الروايات الفولكلورية الموثقة إنها كانت بترددها نساء طرقوميا ضمن أغاني الفرح. سؤال، طيب ليش التفاح؟ في الغناء الشعبي الفلسطيني الفواكه والأشجار مش مجرد أسماء بتنقال عشان القافية، كانت رموز للجمال الخير البركة والرزق. والتفاح بالذات لما يقولوا يا تفاحنا يا حامل عائمه، كأنهم بيشبهوا العريس أو الشاب بشجرة التفاح اللي شايلة ثمرها مليان خير وحيوية، وفيها معنى الخصوبة والامتداد واستمرار العيلة. بعدين بيجي المقطع بيجوا على أفراحنا اللي بيحبونا، وهون بتظهر روح العرس الفلسطيني زمان. الفرح ما كان بس للعريس والعروس، كان فرح للدار كلها، للجيران والأقارب وأهل البلد، والناس اللي بتحب أصحاب الفرح كانت بتيجي بتشاركهم وبتغني وبتزغرد وبتفرح معهم. الجميل في الأغنية الشعبية الفلسطينية إنها ما كانت أغنية ثابتة مثل الأغاني الحديثة، كانت بتتناقل شفهيا من جيل لجيل، وكل قرية ممكن تغير كلمة أو تضيف بيت أو تبدل اسم شخص حسب المناسبة. يعني ممكن بنفس اللحن نسمع يا تفاحنا يا حامل على أمه، بمكان تاني بتتحول الكلمة يا ليمون يا حامل على أمه. هذا فعلا موجود في تراث الشعب الفلسطيني، فالفواكه والشجر كانت بتدخل بكتير في أغاني الأعراس مثل التفاح والليمون، وتستخدم للتغني بالعريس والعروس والجمال والفرح. هون جمال التراث، ما كان في مؤلف معروف واقف يقول هاي الأغنية إلي، الأغنية كانت ملك للناس. الست الكبيرة بتحفظها من إمها، والبنت بتحفظها من ستها، وكل جيل بضيف عليها من حياته ومن فرحه. عشان هيك لما نسمع اليوم يا تفاحنا يا حامل عائمه بيجوا على فرحنا اللي بيحبونا، نحن مش بس بنسمع أغنية قديمة، نحن بنسمع صوت أعراس زمان، صوت النسوان وهم بيجهزوا للفرح، صوت قرية كاملة وهي بتشارك أهل العريس والعروس فرحتهم. وهذا هو سر الأغنية الشعبية، تتغير كلماتها بس بتضل روحها عايشة.

جلساتنا مع فلسطين, وخلينا نحكي عن قصة فلسطينية مميزة جدا, قصة الدكتورة إقبال الأسعد الفلسطينية اللي كانت تحمل وثيقة سفر لبنانية للاجئين الفلسطينيين, واللي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين. المرة الأولى كانت لما صارت أصغر طالبة طب في العالم وهي بعمر 14 سنة, بعد ما انقبلت في كلية طب ويل كورنيل في قطر. اللافت أنه قبلها كانت أنهت الثانوية العامة أو البكالوريا في لبنان وهي بعمر 12. قبلها كمان حصلت على شهادة البروفي, يعني شهادة إنهاء المرحلة المتوسطة, وهي بعمر 10 سنين. أما المرة الثانية اللي دخلت فيها موسوعة جينيس فكانت لما تخرجت من كلية الطب وهي بعمر 20 سنة لتصبح من أصغر الطبيبات في العالم. قبل سنة تقريبا حصلت على موافقة من واحد من أشهر المستشفيات في الولايات المتحدة والعالم حتى تبدأ فيها مرحلة الإقامة والتخصص. الأهم إنها حصلت على استثناء خاص عشان العمر, بعد ما إدارة المستشفى شافت قدراتها وتميزها, لأنه شرط العمر عندهم كان إنه الطبيب يكون عمره 21 سنة على الأقل. يعني قصة إقبال مش بس قصة عمر صغير, هي قصة اجتهاد وقدرات استثنائية. بدأت من طفلة صغيرة كان عندها طموح كبير, ووصلت لمرحلة إنها تدخل عالم الطب, بس كان غير معتاد أبداً.

بحالة اليوم بدنا نحكي عن العطاء، بس مش بأي صورة، بدنا نحكي عن العطاء بفنجان قهوة. في إيطاليا وتحديدا في مدينة نابولي في عادة إنسانية حلوة كتير اسمها القهوة المعلقة، أو بالإيطالي كافي سوسبيزو. الفكرة بسيطة جدا، شخص بدخل على المقهى بطلب فنجان قهوة إله وبدفع ثمن فنجان تاني لشخص محتاج من غير ما يعرف مين رح يشربه. بعدها ممكن يدخل شخص ما معه مصاري كفاية يسأل إذا في قهوة معلقة، إذا كان في فنجان مدفوع مسبق بأخده وبشربه من غير ما يعرف مين الشخص اللي تبرع فيه. الحلو بالفكرة أنها بتحافظ على كرامة الشخص المحتاج، ما في سؤال عن اسمه ولا عن وضعه ولا مين دفع عنه، مجرد فنجان قهوة تركه الشخص لغيره وكأنه بقول له أنا ما بعرفك بس حبيت أعمل إلك شغلة حلوة. هون بيصير الفكرة بأنه ما بتتوقف عند القهوة، لأنها بتذكرنا بأنه دايما فينا نترك شيء جميل لحد ما بنعرفه ونخلي الخير يكمل.

ممكن يكون رسالة إنسانية كبيرة. فيا ترى كم فنجان قهوة معلق ممكن نتركه بحياتنا؟ حتى لو ما كان قهوة، يمكن كلمة طيبة، يمكن مساعدة، يمكن وجبة، يمكن بس لفت صغيرة بتخلي يوم إنسان تاني أحلى. لأنه العطاء الحقيقي مش دايما بقيمة الشيء اللي منعطيه، مرات بقيمة الشعور اللي منتركه بقلب اللي أخده.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

ومرحب فيكم مرة تانية مستمعينا بالساعة الثانية من برنامجنا من هنا وهناك. خلال هاي الساعة رح نكون مع أخصائية الرضاعة الطبيعية هبة نبيل العيسة للحديث عن الرضاعة الطبيعية. تابعونا ومنكمل معاكم برنامجنا حياتنا لكل المستمعين اللي بتابعونا واللي انضموا إلنا هلأ. وبتصدقوا إنه في ناس لما يوصلوا للسبعين ببلشوا يفكروا بالتقاعد، وفي ناس تانية بيعتبروا إنه الحياة الحقيقية لسه بتبلش. من هون هناك اليوم حكايتنا عن امرأة عمرها 78 سنة لسه بتشتغل ولسه عندها طموح، والأغرب إنها بتقول سنوات السبعينات كانت أفضل سنوات حياتي. هذه الست هي ماي ماسك، ام الملياردير إيلون ماسك. الحكاية هون مش بس بالعمر، الحكاية بطريقة نظرتنا للعمر. ماي ماسك عندها مسيرة طويلة كعارضة أزياء وخبيرة تغذية، لسه لليوم بتشتغل وبتدير جزء كبير من حياتها المهنية بنفسها. تحكي أنها بتخصص حوالي 4 ساعات كل صبح لمتابعة شغلها ومواقع التواصل عروض الأزياء والمؤتمرات والكلمات اللي بتلقيها. يعني باختصار السبعين بالنسبة إلها مش نهاية الطريق، بالعكس شكله كانت بداية فصل جديد. اللافت وإنه هي بعمر 74 سنة ظهرت سنة 2022 على غلاف النسخة الخاصة بملابس السباحة من مجلة سبورتس، وكانت وقتها أكبر امرأة بتظهر على غلاف هاي النسخة. لكن قصة ماي ما بدت مع الشهرة ولا بسبب ابنها إيلون. هي ربت أولادها الثلاثة كأم عزباء، اشتغلت بنفس الوقت وتنقلت بين مدن وبلدان مختلفة. لما وصلت لعمر 50 انتقلت لنيويورك حتى تطور مسيرتها في مجال عرض الأزياء. هون في درس حلو بحكايتها، ما في عمر محدد مكتوب عليه خلص انتهى الوقت. ماي بتآمن بأنه الإنسان ممكن يغير طريقه ويبدأ من جديد بأي مرحلة من حياته. أنه التقدم بالعمر مش معناته أنه نتراجع أو ننسحب من الحياة، وحتى بالراحة إلها قصة. لما كانت تزور ابنها إيلون في تكساس سبق وحكت إنها نامت في مرقاب بمنشآت ستار بيس، وكانت بالنسبة إلها الكنبة أو الفرشة على الأرض كافية. يعني مش كل رفاهية بدها فندق 5 نجوم، مرات سقف فوق راسك ومكان بترتاح فيه بكون كفاية. في النهاية يمكن أجمل شيء في حكاية ماسك إنها بتذكرنا إنه العمر رقم، أما الرغبة بالحياة، الشغل، التجربة والبداية من جديد فهاي قصة تانية تماما. من هون هناك يمكن السؤال مش قديش صار عمرنا، السؤال الأهم شو لسه عنا نعمل.

وننتقل للفن. لحن أصالة الجديد تراث سوري ولا في حكاية تانية مرتبطة بسيد درويش. من هون هناك أغنية على روض الحبيب غنتها أصالة بحفلتها الأخيرة في دمشق، فتحت باب جدل كبير بعالم الموسيقى بعد ما قالت أصالة أن الأغنية من الفولكلور القديم لمدينة اللاذقية. لكن هون دخل اسم الموسيقار سيد درويش على الخط، لأن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية قالت أنه في تشابه واضح بين لحن الأغنية ولحن زوروني كل سنة مرة المرتبط بسيد درويش، وطالبت بتوثيق يثبت أصل اللحن. هون السؤال الحير الناس، مين أصل الحكاية؟ تراث سوري قديم ولا لحن معروف منسوب لسيد درويش؟ أصالة لحد الآن ما أصدرت تعليق على الجدل، لكن المفاجأة إنه أسرة سيد درويش نفسها قالت إنها ما بتفكر تقاضي أصالة. حسب تصريحات حفيد سيد درويش، الأسرة قارنت بين اللحنين وما شافت تطابق في اللحن نفسه، وقالت إن التشابه الموجود هو بالمقام والإيقاع. يعني العيلة شايف الموضوع من زاوية والجمعية شايفته من زاوية تانية. جمعية المؤلفين والملحنين بالمقابل متمسكة برأيها وبتقول إنه المتخصصين عندها لقوا تشابه واضح في البنية الأساسية للحن، وبتطالب بأي وثيقة تاريخية تثبت بإنه على روض الحبيب كانت معروفة قبل توثيق زوروني كل سنة مرة سنة 1917. الجدل ما وقف هون، لأنه امتد لأغاني تانية ضمن الألبوم السوري لأصالة، وظهرت تساؤلات حول أصول بعض الأعمال ونسبتها لمناطق معينة. وبين رواية بتقول تراث سوري، رواية تانية بتقول في تشابه مع سيد درويش، القصة لسه مفتوحة، والفيصل بالنهاية هو التوثيق. من هون وهناك أحيانا أغنية واحدة بتفتح باب على تاريخ موسيقي كامل، وبتخلينا نسأل قديش من الأغاني اللي بنسمعها اليوم إلها قصة أقدم بكتير ممنا.

ومن هنا وهناك ولسه مع الفن والفنانين. لما يكون الفنان نجم كبير وعنده ملايين المعجبين بنفس الوقت اسمه مرتبط بقضية قضائية استمرت سنين، أكيد كل تطور بالقضية بيعمل ضجة كبيرة. واليوم اسم سعد المجرد رجع للواجهة مش بس بسبب أغنية جديدة، هالمرة بسبب حكم بالسجن لمدة 10 سنين. يوم السبت 26 سبتمبر محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي بفرنسا حكمت على سعد المجرد بالسجن 10 سنين في قضية اغتصاب بترجع أحداثها لسنة 2016، وأصدرت المحكمة كمان أمر بإيداع السجن فورا. هون لازم نوضح شغلة بأنه هذا الحكم هو حكم استئنافي، يعني إجا بعد حكم سابق صدر سنة 2023 بالسجن 6 سنين في نفس القضية. والنيابة كانت طالب السجن لمدة 8 سنين، لكن المحكمة قررت ترفع العقوبة ل10 سنين. بس لسه ما خلصت. سعد المجرد لسه بينفي التهمة وبقول انه بريء. محاميته اعلنت انه فريق الدفاع رح يطعن بالحكم قدام محكمة النقد الفرنسية. اما ابوه الفنان البشير عبده فكان من اوائل افراد العيلة اللي علقوا على الحكم ووصفوا بانه جائر، وقال بانه ابنه مظلوم.

كل تطور بالقضية برجع سؤال مهم، هل الجمهور بيقدر يفصل بين الفنان وبين أعماله وبين القضية والحكم القضائي؟ هذا السؤال أكيد ما إله جواب واحد، لأنه كل شخص إله نظرته وموقفه. اللافت كمان بأنه هذه مش القضية الوحيدة اللي واجهها المجرد، ففي ماي 2026 صدر بحقه حكم منفصل بالسجن 5 سنين في قضية تانية بفرنسا ترجع أحداثها لسنة 2018 قريب من سان تروبي، هو كمان استأنف هالحكم. من جهة تانية بعد صدور الحكم الجديد ظهرت ردود فعل داعمة من عدد من الفنانين والإعلاميين، بعضه عبر عن تضامنه مع ساد وعيلته، بعضهم تمنى ظهور الحقيقة وإنصافه. ومن هون وهناك قصة سعد المجرد اليوم ما عادت بس قصة أغاني وملايين المشاهدات، هي قضية قضائية مستمرة، والحكم الأخير فيها شدد العقوبة 10 سنين، بينما فريق الدفاع أعلن أنه رح يطعم بالحكم أمام محكمة النقد. بين المحكمة والفن والجمهور القصة لسه إلها فصول.

0: الرضاعة الطبيعية من أول أجمل التجارب اللي ممكن تعيشها الأم مع طفلها، بس بنفس الوقت هي تجربة بدها صبر، معرفة ودعم، خصوصا بالأيام الأولى بعد الولادة لما تكون الأم بين فرحتها بطفلها وبين أسئلة ومخاوف كتيرة. هل حليبي كافي؟ هل طفلي شبعان؟ ليش بده يرضع طول الوقت؟ وهل أنا عم برضعه بطريقة صحيحة؟ اليوم بدنا نحكي عن كل هاي التفاصيل ونحاول نجاوب على الأسئلة اللي بدور ببال كتير من الأمهات، خصوصا الأمهات الجدد، ونصحح بعض المعلومات والمعتقدات اللي بنسمعها عن الرضاعة الطبيعية. عشان نحكي عن الرضاعة الطبيعية بعيد عن القلق والمعلومات المتناقلة ونسمع نصائح من مصدر مختص، معنا اليوم أخصائية رضاعة طبيعية هبة نبيلة العياسي، ممرضة قانونية وحاصلة على ماجستير جودة صحية ودبلوم عالي خداج حديثي الولادة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك هبة.
1: يسعد صباحكم، كيف حالكم؟
0: نشكر الله، شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلا هلا تسلمي. سؤال نبدأ من أول لحظة بعد الولادة، كيف بتكون الرضاعة الطبيعية خلال الساعات والأيام الأولى؟
1: يعني هذا الجواب سؤاله شوي بدنا نحكي فيه من كل الجوانب.
0: نعم،
1: احنا بنعرف انه الرضاعة الطبيعية هي ممكن نتخيلها عملية فسيولوجية طبيعية، إلا انه يصير في بعض شوي بدناش نحكي صعوبات، بعض التساؤلات. فبتشوف الأم إنه ممكن تسأل أي كلام، أي حدا يجاوبها. فإحنا نحكي إنه إذا أنت عندك معلومات كافية وعندك تثقيف صحي مظبوط عن الرضاعة الطبيعية، فكل هاي التساؤلات إحنا من بداية الرضاعة منكون يعني بلشنا نفهمها. الرضاعة في البداية هي، أو نحكي من غرفة الولادة، الساعة الذهبية للأم. بمجرد ما الولد بنولد من أمه بنحط على الأم، بنعمل إشي اسمه ملامسة الجسد، skin to skin. هذه الساعة الذهبية هي إذا نجحت إحنا أنجحنا رحلة الرضاعة الطبيعية. في عنا كتير تساؤلات في البداية، اللي هم أهم 3 أسابيع بالنسبة للطفل للأم. هذه المرحلة اللي بتعلموا فيها هم التنين مع بعض، وحتى لو كانت الأم مش بطن أول زي ما نحكي بيبي أول، حتى لو كان عندها 2 أو 3 بتيجي بتسأل أسئلة أنه كان معي 1 2 3 هذا طبيعي؟ بنحكي لها لا. فبنحكي في البداية أنه أي مشكلة بتواجهك خاصة أول 3 أسابيع إحنا مستشارين الرضاعة الطبيعية موجودين، نحل كل هاي المشاكل، سواء من تشققات زي ما أنت حكيتي، الحليبي كافي مش كافي، البيبي مش عم بينام منيح، إمتى ألجأ أعطي أنينة في البداية، إمتى ألجأ أعطي حليب صناعي إذا أنا احتجت لحاجة طبية. فالرضاعة هي عملية فسيولوجية طبيعية، ولكن تحتاج ل استشارة بسيطة ممكن عشان نمشي فيها صح.
0: يعني الرضاعة بتبدأ من البداية، من بداية الولادة مثل ما قلت سكن تو سكن. هناك بتبدأ انه اذا الطفل قدر يمسك بصدر امه او لا، واذا ما قدرش بتكونوا موجودين لحتى تساعدوا انه الطفل يقدر يرضع.
1: نعم صحيح. هي أنا دايما بحكي للأمهات لما بنعمل ورشة هي حق لإلك بدنا تاخديه، إنه أنا إذا أموري الطبية يسمح والدكتور أنت كويسة والبوب كويس ما عندنا مشكلة نمضي هاي الساعة سكن تو سكن. القابلات موجودين في غرف الولادة بيعرفوا إنه هذا حق للأم إذا أمورنا طبيعية إنه إحنا نمسك، ما مسك البوب إحنا هون منتدخل، إحنا منشوف ليش في عندنا مشكلة.
0: طيب أوكي، هلا مثل ما ذكرتي بأنه هناك بكون في تساؤلات بأنه إذا ابني بيرضع مظبوط، هل حليبي كافي، كيف الأم بتعرف بأنه طفلة فعلا عم يأخذ حاجته من الحليب؟
1: هذا السؤال اللي بيسألوه كل الأمهات يعني في البداية. أنا عم برضع 40 دقيقة وبحطه 10 دقائق بصحة، طب أنا شو أعمل وفي حليب؟
0: يعني مفروض ينام بعد ما يرضع أو
1: هي
0: لا.
1: بتفكر إنه هو مفروض ينام، لكن إحنا بدنا نحكي اليوم زي مفاتيح وبدنا نحفظهم منيح وتضلهم في بالنا. الرضاعة حسب الطلب. شو يعني حسب الطلب؟ يعني زي ما بده وقد ما بده في البداية. ليش؟ لأنه الحليب اللي موجود من لحظة الولادة، من لحظة ما هرمون الولادة بنزل وهرمون الحليب بيطلع، هذا الحليب اسمه حليب اللبا.
0: نعم.
1: كميته كتير بسيطة ولكن هو ذهب بالنسبة للببو، فهو غير مشبع وسهل الهضم. بس أنا كيف بدي أحفز زي ما بيحكوا الكبار إنه بدها تيجي البركة، لازم أشغل المصنع. الثدي هو مصنع وليس مخزن، إذا البوبو ما رضع منيح ما شغل المصنع، الهرمون ما رح يحكي للحليب إنتج. فعشان هيك في البداية نعم الرضاعة الإيقاعية أو المتكررة هي هذه المشكلة بتشكيها الأم دايما، بوبو بيرضع كتير يعني مش عم بشبع مني، أم مش عم بحس صدري فيه حليب. لسه أول 3 أيام ما أجت البركة، صدرك ما أنت حسيتي فيه في حليب كتير، معلش خلينا نضلنا نرضع. أنا في عندي علامات بتحكي لي كيف أنا بعرف إنه ابني بيرضع أو ابني بأخذ حليب كفاية. في البداية أول إشي عدد الحفاضات، كديش أنا بغير. نحكي للأم البوبو في 24 ساعة لازم يرضع من 8 إلى 10 مرات في اليوم. وكل رضعة ممكن تكون 40 دقيقة، وأنا ما بحب أحدد الوقت بس عشان نحكي بالضبط، فممكن نغير من 8 إلى 10 فوات في اليوم، وهذه دليل بالبداية أنه أنا برضع كويس. 2 لازم نزور الطبيب بعد 3 أيام من الولادة إذا تقريبا، لأنه إحنا بنعرف أنه وزن الطفل بنزل أول 10 أيام.
0: نعم.
1: بس إحنا لما منوزن البوبو بحكينا الدكتور النزول طبيعي وأنا راضي فيه، هذه تاني إشارة أنه هي البوبو برضع منيح. إشي تاني نحكي عن النوم، نحكي عن عدم البكاء، هذه مش علامات إنه البوبو بيرضع منيح. في أشياء تانية كتير بتخليه ما ينام، هو طلع على جو جديد، هو بده حنان ماما، هو متعود يسمع دقات قلب ماما وخرخشة الدم في في في المشيمة، فهو بنكز، شوبان، سكعان، في كتير أشياء بتخليه يضل يعيط. فعشان هيك إحنا منقول عدد الحفاضات والوزن الزايد هو علامات الرضاعة الصح.
0: كيف تعرف الأم بأنه طفلها ماسك الثدي بطريقة صحيحة، وشو العلامات اللي بتدل على أنه وضعية الرضاعة بحاجة لتعديل، خاصة يعني للمرة الأولى بكونش فيه أنت هاي الدراية، تاني مرة وثالث مرة بتصير تعرف شوي؟ لا
1: نعم الحين يعني مش دائما هاي النقطة عشان تكوني نعم. في كتير أمهات بتحكي لك أنا جبت الأول والثاني والثالث، كنت أضلني أستحمل الألم وحتى يمكن ينزل منهم دم بس على الشهر كان يروح. لا، الرضاعة بدون ألم ولا بأي شكل من الأشكال من أول يوم. إذا أنت بتحكي لي في ألم، طريقة الالتقام هي أكتر إشي بكون سببها، فأنا لازم أصحح طريقة الالتقام، لازم أشوف البوبو كيف بيرضع. وهذه دائما أنا رسالتي للممرضات القابلات اللي بيشتغلوا مع الأطفال، ما تسأل الأم كيف بترضعي، شوفي كيف الأم بترضع، عشان كتير مرات بتحكي لك أنا برضع بس ما بتكون ماسك مزبوط. الحليب ما رح يوصل للبوبو إذا الالتقام مش صح، الألم رح يضل موجود. وأكتر إشي بيخلي الأم توقف رضاعة هي التشققات اللي بتصير في الحلمة مع الألم الموجود. فعشان هيك لازم نصحح الالتقام، عشان هيك إحنا موجودين كمستشارين رضاعة نصحح الطريقة. البوبو لازم يكون بشكل مستوي فاتح تمه. الأمهات ستاتنا الكبار دايما بيحكون لنا امسكي حركة المقص عشان منخار البوبو، ممنوع نمسك حركة المقص، احنا بنحكي نمسك حركة سي او ساندويش، كل ايدك تحت الثدي، برفع الثدي، البوبو راسه تحت، بيجي من تحت، هو بيفتح لسانه، بيفتح تمه، بيطلع لسانه، بيلتقم الحلمة. هاي الطريقة إذا هو ما اتعلمها من البداية رح يغلبنا بعدين. ليش؟ البيبي صفحة بيضة، شو أنا بعلمه شو بدخله بتعلم،
0: يعني بيجيش بصليقة من من أول ما ينحط على صدر إمه.
1: في أطفال شوي بغلبوا مش صح، ممكن أو ممكن يكون في ربطة لسان،
0: في ربطة لسان اللي ممكن إنه ينعمل له شوية مساج بمنطقة ال،
1: هي بكون شو الهدف ربطة لسان، لسانه ما بيطلع برا ما بنسك الحلمة بس مش كل ربطة لسان بتعيق الرضاعة، احنا الدكتور هو اللي بيقرر وانا كيف بشوفها كيف بترضع. فممكن هاي الاشياء تعيق الالتقام، عشان هيك ممنوع تشعر الام بألم، احنا موجودين عشان تكون الرضاعة بدون ألم. منحلها على المحل، لازم نحل هاي المشكلة، ما تستحمل الألم أسبوع ولا شهر ولا إشي.
0: طيب شو الأخطاء اللي بتشوفيها عند الأمهات الجدد واللي ممكن تأثر على نجاح الرضاعة الطبيعية؟
1: أول إشي إنه أنا أول يومين ما عندي حليب، فلازم أدخل حليب صناعي. أفشلنا رحلة الرضاعة، بمجرد الطفل ما أخذ الأنينة تأكدي تماما رح نتغلب وبتعود. نعم يعني كلمة إنه بتعودش، لا هو بتعود. أنا الأم العاملة اللي بدها تدخل أنينة بعطيها إمتى ندخل الأنينة، بس في البداية إحنا لازم نعلم البوبو كيف يمسك صدر أمه مظبوط. هذه أول إشي. تاني إشي ما عندي حليب، لا إحنا حكينا أنت عندك حليب، حليب اللبا، كل ما شغلنا المصنع إحنا عم ننتج حليب.
0: حليب اللبا قديش فترة إنه يستمر ويستفيد منه الطفل؟
1: من لحظة ما بوبو بنزل، اللي بتنزل هرمون الحليب الحمل وبطلع هرمون الحليب ببلش حليب اللبا. ولكن إحنا عندنا حليب من عمر 16 حامل، 16 أسبوع وإنت حامل 16 أسبوع إنت عندك حليب، بس حليب ببلش يطلع من لحظة ما إنت تولدي لأول 3 أيام من الولادة.
0: أول 3 أيام.
1: نعم صحيح. إذا إحنا رضعنا مظبوط نحكي البركة أو درة الحليب، بعد 3 أيام اليوم الرابع بتكون إن شاء الله أجد درة الحليب.
0: طيب.
1: في عوامل بتأثر.
0: أيوة.
1: ممكن يكون الأم عندها سكري، ممكن يكون عند الأم غدة، ممكن تكون الأم تعرضت لسترس، وهذا أكثر سبب بيخلي الأمهات الجدد تتأخر عندهم دارة الحليب، لأنه هي تعرضت لسترس الولادة اللي هو بالنسبة لها شيء جديد ما عمرها ما تخيلته.
0: صح.
1: فهذا كتير سبب بيلعب دور، فإحنا هون بنكون دعم لإلها، نثقفها ونعلمها إنه عندك حليب، إذا الإشارات اللي البوبو منيحة أنا بالنسبة إلي بضلني أرضع.
0: طيب في كتير مرات الكبارية بقولوا لهم خدوا طحيني طحينية أو خدوا أشياء.
1: هلا أنا كنت أحكيها
0: على در الحليب.
1: أنا بشوفها بالمستشفى بالمعلكة بعلب الحلاوة عم نسلخها.
0: والحلاوة.
1: ممنوع حلاوة، ممنوع شوكولاتة. إدرار الحليب بيزيد لما الأم بترضع كتير، يعني أنا بشغل المصنع، شغلت المصنع هو عرض وطلب، البب فرغ تفريغ الثدي بشكل جيد بيرجع المصنع ينتج. أنا باكل عشان يكون فيه صحة أقدر أرضع، عشان أسناني تضلها منيحة، عشان عظامي تضلها كويسة وأضلني نشيطة، لأنه في البداية نعم في جهد، أنا ما بقدر أنكر وما بقول للأم إنه أنت ما رح تتعبي. نعم في جهد، في قعدات طويلة، في وقت كتير، فعشان هيك الأكل لازم يكون صحي، ممنوع نأكل أكل غلط، نزيد بروتين، كل العناصر الغذائية ما في مشكلة، بس مش هو السبب الرئيسي الأكل الكتير عشان أزيد من إدرار الحليب. أنا لازم أكل أكل صحي مفيد عشان جسمي وعشان نوعية الحليب. فالحلاوة ما بتجيب حليب لو سمحتوا، ما بتجيب، بتجيب نصاحة وسكر للحليب وبزيد مغص البوبو. رضع كتير، كلي باعتدال. ورح تضعفي، عشان هذا السؤال بسألوه كتير، إنه أنا عم باكل عم برضع بس بنصح، لا اللي بتمشي على رضاعة طبيعية خالصة بدون حليب صناعي، بدون أنينة، بدون حليب صناعي، الناش نحكي أنينة مرات بيكون في حليب مشفوط، بدون صناعي أكل صحي بتضعفي على 6 شهور للوزن ما قبل الحمل.
0: نعم. هلا السؤال إنه في مرات بقولوا أنا مرتبت له أموره للطفل إنه كل ساعتين أرضعه حتى لو كان نايم بقيمه وبرضعه، هل هذا صح أم خطأ؟
1: نعم هو سلاح ذو حدين. نحكي البوبو ممنوع في البداية ينام أكثر من ساعتين، بس أنا إذا صحي خلال الساعتين بحكي بده يرضع ما عندي مشكلة يرضع، الرضاعة حسب الطلب. بس بدك تفهمي الأم، إذا البوبو رضع أجد درت الحليب وحسيت الثدي إن كان ملان، والبوبو رضع 40 دقيقة وفرغ الثدي وحسيتي أنت شبع، ممكن يكون بده يتدشى، ممكن يكون بده يغير البامبرز، ممكن يكون بده بس تحبيه كمان شوية وبرجع بينام. عشان هيك إحنا ما في عنا قانون للرضاعة، إحنا منقول الرضاعة حسب الطلب، شو ما بده وكد ما بده، بس أنت مع الوقت بتصير تميزي إمتى البوبو أخذ مني رضعة كافية وهلا هو بده بس شوية حملان ودلال، وهو لا مش عم بخرج منيح، بالوزن مش عم بزيد، فأنا لازم أستشير حدا. كل ساعتين أرتب موضوعه في الرضاعة الطبيعية ما في ترتيب.
0: ما في ترتيب.
1: لا ما في ترتيب لأنه حليب الأم سهل الهضم بيخلص بسرعة ما في وقت يضل أكتر. الحليب الصناعي بصنعه بطريقة يكون في بروتين اسمه الكازيين أكتر من البروتين اللي هو سهل الهضم الموجود في حليب الأم، بحطوا فيه كازيين 90%، فالبيبي بصيبه تخمة فبينام عليه 3 ساعات. فهي لما بتعطيه حليب صناعي هو بينام، بتحكي لك هي ينام على الحليب الصناعي، بس حليبي ما نام. نعم هو حينام أنا متأكد لأنه هو مصنوع بهاي الطريقة،
0: بس مش رح يستفيد من الحليب الصناعي قد استفادته من صدر أمه. عشت. هلأ نحن قلنا 40 دقيقة لا إنه يأكل من الصدرين.
1: هلأ أنا مش كتير بحب أحكي 40 دقيقة، بس بحكيها عشان الأم تفهم إنه ما بصير أرضع 10 دقائق 10 دقائق زي ما هم بيحكوا لنا عشان الثدي. من لا، الرضعة نفسها في الثدي مختلفة من البداية للنهاية. أول الرضعة مية وسكر، خلينا نحكيها بطريقة عشان سهلة، مية وسكر بعدين بروتين بعدين الحليب المشبع. هو لازم يوصل ليفرغ الثدي، يوصل الحليب المشبع. أنت بتقرري بكديش بيقدر الطفل يفرغ الثدي. أنت أمه أنت في هاي الرضعة شايفتي نشيط كويس، مصاته كويسة، ممكن في 30 دقيقة في 20 دقيقة فرغ الثدي. لا مثلا هو هلاج من جعباله كتير يرضع، جعباله يمزمز شوي فأخذت معنا 40 دقيقة، فأنا بقول الحد الأقصى عشان نفهم إنه هو لازم يفرغ الثدي، يوصل للدهون اللي بتيجي آخر الرضعة عشان يقدر البوبو يستفيد. إذا أعطيته شوي من هون شوي من هون، هو أخذ مية وسكر مية وسكر، ما استفاد، انمغص البوبو والثدي ما تفرغ، فعشان هيك ما رح يكون إدرار الحليب زي ما أنت بتتخيلي.
0: عن الرضاعة بالليل، هل هي ضرورية ولا أي عمر بتضل مهمة؟
1: اسألي الأمهات بترضعي طبيعي كله مني، بس هي رضعة الليل أفشلتي رحلة الرضاعة. رضاعة الليل أهم من رضاعة النهار.
0: يعني بتعطي رضاعة طبيعية؟
1: بتعطي رضعة بالليل صناعية.
0: صناعية؟
1: عشان تنام.
0: ها
1: ممنوع. هرمون الحليب أعلى درجاته من الساعة 12 للخمسة الصبح. إذا ما صحيت رضعت بصير عندي مشكلة في إدرار الحليب، فأنا لازم بالليل أرضع. وهو سيف أكتر للبوبو من إنه يأخذ أنينة بسرعة يلهفها نونونونو وينام وأخذ وقت أدشة أكتر. لا، البوبو جنبك، ضو خافت، منصحى، منقعد، منرضع، أنا بزيد من إدرار الحليب، بطمن على ابني إنه رضع منيح. أنا ما بحكي كلام ممكن يكون سهل، بس عند الفعل أنا بعرف إنه في صعوبات، اللي بتكون والدة سيزيريان، اللي بتكون والدة بطن أول وهي عن جد مرت في تعب وبدها تنام. معلش، هذه رحلة الأمومة، أنت صرتي ماما، خدي المعلومة صح، إذا أنت بتفهميها أنا متأكد أنك رح تسوي صح. رضاعة الليل كتير مهمة، ما بدنا حليب صناعي ولا بأي ظرف من الظروف إلا إذا احتجناها بشكل طبي، بس إحنا عندنا حليب كافي ومفيد، ذهب متوفر وين ما كان، وإحنا الحين يعني كل شيء صاروا يصنعوه بطريقة، الشرشف اللي يغطي اللي انشفت اللي مش عارف إيش، فحليبنا موجود، فما بدنا حليب صناعي.
0: لأي سنة يفضل إنه الأم تضل ترضع حليب طبيعي؟
1: والله الأمهات رح يذبحوني هيك ناس.
0: لا ما نعرف المعلومة الصح.
1: أنا مستشارة رضاعة بحكي للسنتين.
0: لا هيك صعب. لا مع وجود الاسنان
1: حولين كاملين احنا بنحب سنتين. نعم بالعكس، هو اول 6 شهور هي رضاعة طبيعية خالصة، انا بأكد عليها 100%. بعدين اصلا بحكي للأم احنا مش بحاجة لحليب لانه البوبو بلش يوكل، بمجرد بلش يوكل خفت طلبه، بصير يوكل وجبات اكتر بصير يخف. بعدين احنا رح ندخل في موضوع الاسنان، رح ندخل بموضوع التعلق، فيعني ما اظن سهل علينا انه نترك الطفل في هاي المرحلة. وجع الاسنان كتير، بصير يحبك أكتر، بده يتعلق فيك أكتر، بس إحنا في عنا طرق لنحل كل المشاكل، زي كي مثلا مشكلة العض، مشكلة إنه ما بنام بالليل بده يضل يخدني لهاية، يعني هذه بس يكبر بصير الأم تشكي من ساعدك. في عنا أفكار، في عنا حديث، نقعد أنا وياك بنوصل لمرحلة.
0: بس السؤال اللي بيطرح نفسه إنه هل بتكون الحليب بنفس نقول جودة من ما كانت من بداية ولادتها وبداية
1: الجسم
0: الرضاعة.
1: سبحان الله بغير الحليب حسب حاجة الطفل. الأم اللي بتجيب طفل خداج بتلاقي حليبها مختلف بالمحتويات عن الأم اللي بتجيب طفل كامل. نعم. فالأم الحليب بيمشي معك حسب ما بيمشي نمو الطفل، فهو بيضل سليم لحد ما إحنا نفطم الطفل. فما في مشكلة. خلينا نحكي كمان إشاعات أو خرافات عن الرضاعة مثلا، عشان حكيتي نوعية الحليب بتتغير لما بتمرض الأم بترشح أنا ممنوع أرضع. لا، أنت جسمك لما بنتج مضادات ضد المرض أنت بتعطيها لطفلك، بمجرد هو اللعاب تاعه على صدرك أنت أخذ هو مناعة. فإحنا منلبس كمامة، منغسل إيدينا، مش كل مرض بيوقف الرضاعة الطبيعية. الأمراض اللي توقف الرضاعة الطبيعية إحنا كميديكال تيم بنعرف شو هي، دكاتر بيوقفوها، الأدوية بيوقفوها، مش كل مرض إحنا منوقف الرضاعة الطبيعية.
0: طيب هل في أطعمة أو مشروبات معينة بتزيد إضرار؟ بدي أرجع لهذا السؤال، إضرار الحليب، ولا معظم المعلومات اللي بنسمعها مجرد معتقدات متوارثة؟ يعني بسمعي لك واحدة بتقول لك اليوم أكلت ملوخية أنا والولد انتفخ مثلا، أو نعم. أكلت بامية وخايفة أرضع الولد.
1: نعم، هو لأنه الأكل بنزل بالحليب فممكن يأثر على النفخة، ممكن يأثر على اللون. يعني مرات الأم تشرب مشروب أخضر كتير بتلاقي صار لونها ممكن يصير فيه خضار، ما في ممكن بيأثر. بس هو الأكل مش بالدرجة الأولى بيزيد من إضرار الحليب، هو رقم ثلاث. رقم واحد هو الرضاعة وتفريغ الثدي. يعني الأكل مهم عشان جسمك، يعني ما في أكل معين بيزيد من إضرار الحليب بشكل مباشر. لما بدي أشتغل على خطة زيادة إضرار الحليب باخد الأكل إشي ثانوي، بس في البداية أنا لازم أشغل المصنع كتير بعدين أكل كتير.
0: طيب بالمقابل هل في أدوية أو أعشاب ممكن تأثر على كمية الحليب أو تكون مش مناسبة للأم المرضعة؟ يعني الأشياء الأعشاب اللي بنشربها، ينسون
1: وتعرفي في عنا ثلاث أعشاب مش كتير منحبها بكثرة، يعني أنا بقول بكثرة من 7 إلى 8 كاسات في اليوم. المرمية
0: بيشربوا 7 إلى 8 باليوم.
1: في ناس بتحب نعنع، بقدونس،
0: هذول الثلاثة.
1: هذول الثلاث بخففوا من إضرار الحليب إذا شربت بكثرة.
0: نعم.
1: أما كاسة باليوم ما في مشكلة، كاستين مع نعنع، مع يعني شاي مع مرمية، شاي مع نعنع، ما في مشكلة. بس في ناس بحبوا كثير يشربوا نعنع. نعم، هما بخفف من إضرار الحليب، نعنع، مرمية، بقدونس. الأعشاب الثانية كلها بالنسبة لي مفيدة وبتنزل بالحليب، بتخفف مغص البيبي، ما في مشكلة.
0: البيبي لما يكون في مغص مرات بروح بشتري من الصيدلية دواء هذا اللي بعطوا إياه، وفي بعض منهم إنه لازم يتأخذ بالمستشفى مش بالبيت. فهل بتكون الأم على دراية كاملة بمدى فعالية هذا الدواء اللي رح يأخذه وشو رح يأثر على الطفل؟ كيف تتوجهوا وبتنصحوا الأهل بالنسبة ل هذه الأدوية اللي من الصيدليات؟
1: إحنا كمستشارين رضاعة طبيعية نحكيش أدوية. إذا أجت الأم عندي بتحكي لي إنه البيبي بضل ممغوص، أنا بعطيها استشارة عن طريقة الرضاعة وقعدي أشوف كيف بترضعي، الالتقام مظبوط، ممكن يكون البوبو بأخذ كتير، مش يعني أنت مش عم تعطيه رضعات متكررة، هو عم بيكون شبعان بس أنت مش فاهمة كيف ممكن نخفف شوي من أنه بطنه بيكون ممتلئ فبصيبه مغص. اشربي كتير أعشاب، لعبي البوبو رياضة، مساجات، هذه الأشياء اللي أنا بحكيها إذا كانت الأمور طبيعية. في مرات بصير مغص لأسباب تانية بصراحة.
0: في مرات الكوليك هدول بضلوا 3 أشهر.
1: نعم، هذا طبيعي. أول 3 شهور في عنا كوليك لأنه الأمعاء عم تشتغل.
0: نعم.
1: والبيبي ما عنده أنزيم اسمه اللاكتيز عشان يساعد على الهضم، فممكن يصير عنده مغص. بس احنا بنترك مجال لأطباء الأطفال اللي يقرر إذا هذا مغص طبيعي وإحنا نعالجه بطريقتنا الطبيعية، أو في مغص مرات بيكون لأسباب حساسية، لأسباب معينة ممكن هو يوصف هاي الأشياء. بس احنا أخصائيين الرضاعة ما بنوصف، بنشتغل مع الأم بطريقة تانية، فما بفضلها كتير إلا إذا الدكتور وصفها.
0: هاي أذكرك الحساسية، هل ممكن يصير حساسية من حليب الأم؟
1: نعم، في عنا في عنا إشي اسمه حساسية وفي عنا إشي اسمه عدم تقبل أو intolerance منحكي, وفي كل واحد له أعراضه. الحساسية أنا برجع بحكي للأم انتبهي كتير, الحساسية مش سهل تشخيصها, في إلها كتير علامات, أهم واحدة أنه الوزن ما بيزيد وبطلع على جسمه كتير حب, والبوبو ما منمو نمو طبيعي, فهذا الدكتور هو بيقرر أنه عنده حساسية أو لا. فعشان هيك لو عنده حساسية من حليب البقري, إحنا كبرضو أخصائيين رضاعة منحكي من نرشد الأم تتحمى عن أي إشي فيه منتجات بقرية, لأنه إذا الطفل لا سمح الله طلع عنده حساسية وصار بده يمشي على حليب خاص, هذا الحليب مش متواجد في البلد كتير, هو متواجد في الصحة أكتر وسعره مش رخيص, هو كتير غالي, فلا سمح الله انقطع صرنا مش عارفين نجيبه, بيكون في عنا حليب الأم هو بديل. أنا ما بوقف حليب الأم بتاتا ولا في أي ظرف, أنا بعشدها أتحمى إلا إذا صار في إشي, يعني أنا والدكتور تفهمنا إشي طبي, بس أنا بتوصل أم اللي عندهم أطفالهم حساسية تحمي عن أي إشي من منتجات البقرية عشان يكون في عندك بديل لما ما يصير في حليب اللي ابنك بحتاجه.
0: في حالة الولادة الطبيعية هل في فرق ما بينها وما بين الولادة القيصرية السيزيرين ساكشن؟ إنه هل ممكن نتأخر نزول الحليب, وهل في طرق ممكن تساعد على بداية الرضاعة بشكل أفضل؟
1: الدرجة الأولى في العملية ممكن الاسترس التخدير, هاي الأمور تأخر من إدرار الحليب, بس الأساس إحنا عنا شوي إنه العملية مش قادرة ترضع, فبتلاقي البيبي لما راح على أمه بعد 6 ساعات أو يمكن بعد 12 ساعة, فأنا أخرت, برجع بقول أخرنا المصنع يشتغل, فممكن أأخر في إدرار الحليب. فعشان هيك هدول يعني الأطفال إحنا منقول إذا صحته منيحة والأم حتى لو مخدرة, هلأ إحنا كله تخدير تقريبا بيكون نصفي, إذا الأم كويسة وهي متفاعلة معي وصحتها منيحة وقادرة ترضع أنا والبوبو بسمح صحته منيحة, بقدر أحطه على نعمل سكين تو سكين حتى لو الأم عاملة عملية. هذه أهم خطوة في تأخير إدرار الحليب. إحنا حكينا عوامل تانية, الاسترس ممكن يكون أمراض تانية زي سكري غدة, هاي الأشياء ممكن, بس نعم هي يعني السيزيريان بس لأنه نتأخر في أنه نعطي البوبو ثدي تاع أمه.
0: طب
1: بس
0: في حالة متأخرته أنه تعطي ثدي الأم شو بتعمل؟ بتعطي حليب صناعي؟
1: للأسف إنه لأنه إحنا ما عنا بنك للحليب إن شاء الله بعرفش كيف يعني طموحنا. في المستشفيات الثانية إحنا كنا نشوفه كان ناس تتبرع بس نعم
0: الأم بتتبرع بحليبها.
1: نعم.
0: طب كيف في طفل تاني ممكن يأخذ الحليب؟
1: في أطفال في المستشفيات لأنه ما في عندهم مشكلة اللي إحنا عنا تعرف الدين الإسلامي واختلاط الأنساب, يعني ما بصير يأخذ رضعات, فهذه بدها حل تاني, بس ما في مشكلة هذا حليب أم
0: بالرضاعة.
1: نعم بس هذا حليب أم, يعني أنا بالنسبة لي طفل الخداج يبدأ على حليب أم مين ما كان, ولا يعني وقعت الأطباء بيحبوا هذا الإشي, بس إحنا بالمستشفيات نعم بالبداية بنعطي حليب صناعي, بس طريقة إعطائنا للحليب بنضطر ما بنعطي بالأنينة عشان البوبو ما يتعود على شكلها, إحنا بنعطي بالسرنج أو بالكاسة عشان نخفف الاختلال اللي بيصير لما البوبو يروح على صدر أمه, ما يصير عنده اختلال ما بين شكل الأنينة وشكل الثدي للأم.
0: طيب هلأ احنا قربنا من نهاية الحلقة, يعني مشت بسرعة الحلقة ما شعرنا فيها, شو هي أهم أو نصيحة كلمة أو نصيحة بتحبي توجيها لكل أم جديدة, خاصة إذا كانت حاسة إنها مش قادرة تردع أو إنها عم تعمل كل شيء غلط؟
1: برجع بأكد على الأمهات ضرورة التثقيف, انتي حامل ما في عليك اشي, زي عندك برضو خرافات انه انا اجهز صدري ادع احط دهون معين, لا حتى لو عندك اي مشكلة انتي بس كوني مثقفة, احنا موجودين ندعمك نعطيك المعلومات الصحيحة, عشان بعد الولادة انتي مش قادرة كتير تسمعي معلومات كتير, انتي بتكوني تعبانة, فياريت تكون المعلومات عندك. هذه اهم نصيحة لإلي للأمهات, اعرفي معلومات صح عشان تبلش الرحلة صح, واحنا موجودين ندعمك بكل إشي بدك إياه.
0: من هات لقنا شكرا كتير لهبة نبيل العياسي، كل توفيق إن شاء الله بعملكم وتفيدوا وتفيدوا الأمهات الفلسطينيات. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا، شكرا إليك أخت نانسي.
0: أهلا وسهلا فيكي.

0: فهون منكون وصلنا لختام الكلام وبين فكرة وفكرة. حلو كان المقام من هون هناك. عشنا معكم لحظات مرت ساعتين مليانين حكايات. شكرا لكل قلب تبعنا واهتم، لكل مستمع معنا بالفرح ابتسم. يوم الأربعاء بنرجع نفتح باب الحكايات نفس الوقت والساعات. من هنا وهناك بنقولكم إلى اللقاء. بقلوبنا لكم دايما أجمل تحية ووفا. خليكم بخير وخلي أيامكم أمان. وموعدنا الأربعاء على إذاعة موال كمان. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطالله، وتحيات دانكم سية، وبتواصل دائم عبر أثير راديو موال على موجة 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال.ps. ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطالله.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: لجميع مشتركين طب الصال الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارة يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم جبل للناس يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم، مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بقى توقف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نبدأ اليوم قسما جديدا من سفر اللاويين، حيث نرى الله الآن يتعامل مع القداسة الشخصية والآداب العملية التي ينتظرها في حياة شعبه، وفي نفس الوقت يرينا شناعة الأمور التي يمكن أن تصدر من الطبيعة البشرية. أعود إليكم أحبائي بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. يشكل الحب الحسي إيروس أحد جوانبه، والمودة فيليو جانبا آخر، والمحبة أغابي الجانب الثالث، وكل واحد من هذه الجوانب يوازي الآخرين أهمية.

إن الحب الحسي روس ينبغي أن يغذى ويعزز، ويشدد هذا الحب على الانعطاف والانجذاب نحو الجانب الجسدي في شخص الحبيب، وهو جزء مهم في الزواج ولو كان جزءا يسيرا. وعندما يفكر معظم الناس في الحب أو يتحدثون عنه يشيرون إلى هذا الجانب منه، أعني الانجذاب الجسدي والمتعة الحسية المعبرة بهذه اللفظة إيروس. المودة أو فيليو هي الضلع الثاني من مثلث الحب الزوجي، وهي تصف حب الصداقة وتنطوي على تشارك الزوجين في أمورهما والتصادق كأعز الأصدقاء. وهذا الجزء من الحب يحفز الجانب الحسي من الحب، إن المودة تجعل كلا الشريكين يبتهج بوجود الآخر انطلاقا من دافع جذري لتعزيز كل منهما لقيمة الآخر.

الضلع الثالث من أضلاع مثلث الحب هي المحبة أو أجابي، وقد استعملت هذه الكلمة كثيرا في العهد الجديد، وهي لا ترتبط ضروريا بالمشاعر بل بحب مريد مختار. فالمحبة هنا تنطوي على الالتزام والمبادرة لتلبية الاحتياجات في حياة إنسان آخر، مما يؤدي إلى النمو والنضج الروحي عنده أو عندها. وهذه المحبة تغذيها وتقويها حياة الزوجين الروحية فيما يبقى حبهما تجاه الله قويا، وفيما ينمو تقدمهما في استيعاب الكلمة الإلهية نموا مضطردا، وفيما يظل تعهدهما بعضهما نحو بعض مستمدا للقوة والترسخ، وهذا التعهد يمكنهما من حل مشاكلهما في سائر مجالات حياتهما. حتى إذا حالت أي مشكلة دون الحب الحسي إيروس، فإن المحبة أجابي تعيد إحياءه بتوطيد التعهد على التحادث بشأن تلك المشكلة.

صديقي المستمع إن المتعة الجنسية في الزواج هي جزء من خطة الله لنا، فلا يغلط أحد في اعتبار الجنس منفصلا عن الزواج، إذ أن هذا وذاك يسيران معا، ولا يمكن أن نأخذ الواحد ونترك الآخر كما يقال. فكما أن الزواج يمثل عهدا مقدسا، فكذلك يشكل الجنس تصديقا لهذا العهد. ذلك هو الرباط الذي أعده الله لأوثق العلاقات البشرية حميمية وأكثرها قدسية.

0: تعال بنا الآن مستمعي نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم معي. تحدثنا المرة الماضية عن الدم وقيمته، وذلك في الأصحاح 17 من سفر اللاويين، ذلك السفر المثير الذي يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيح اليوم. وقد رأينا أن الأصحاح يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة ليحميهم من الوثنية، لا سيما وأنهم قد أتوا من بيئة وثنية وكانوا عرضة للانزلاق فيها من جديد. قلنا إن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ثم تأملنا في الآية الرائعة: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. دم المسيح هو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس. وسفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. هذا يأتي بنا اليوم إلى الأصحاح 18 من سفر اللاويين. إلى هنا كانت الشرائع المختصة بالتطهير قد أعطيت. من هذا الأصحاح وحتى الأصحاح 20 نبدأ قسما جديدا يتعلق بتطبيق الوصايا العشر على مواقف الحياة المختلفة. الله الآن يتعامل مع القداسة الشخصية والآداب العملية التي ينتظرها في حياة شعبه، وفي نفس الوقت يرينا شناعة الأمور التي يمكن أن تصدر من الطبيعة البشرية. يبدأ هذا القسم بمقدمة في الأعداد الخمسة الأولى من هذا الأصحاح 18، وينتهي باستنتاج في ختام الأصحاح 20. وهذا مهم، لأن هذه المقاطع تعطي التحديات والتعليمات فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للشعب. ونحن اليوم مستمعي نعيش في عصر تزعزعت أساساته الأدبية وأزيلت. من الذي يصدر التعليمات؟ وما هو الخطأ والصواب؟ يسأل الشكوكي. المقدمة والخاتمة لهذا القسم من اللاويين تعطيانا جوابا من شقين. أولا، تذكر المقدمة لنا ثلاث مرات العبارة أنا الرب، فالله هو الذي يسن القوانين ويضع التشريعات. كسر الوصايا العشر أمر خاطئ، لأن الله يقول عنه ذلك. ثانيا، الاستنتاج يعطينا الشق الثاني من الجواب: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. الله يطلب القداسة من شعبه. الطهارة في شتى مناحي الحياة أمر من الله. يتعامل هذا الأصحاح مع الوصية السابعة بشكل رئيس، فهو يفند خطية الزنا والخطايا الجنسية، الأمر الذي يميز عصرنا الحالي المتدهور. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بعض الأعداد المتفرقة من هذا الأصحاح 18 ابتداء من الآية الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها. أنا الرب إلهكم، فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها. أنا الرب. ولا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. أنا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف، إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف، إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها، إنها عورتك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها.
1: كانوا قد خرجوا من مصر ومارسوا كل هذه الممنوعات. كانت هذه الخطية خطية المصريين القدماء وأسلوب حياتهم، والله أراد أن يفصل شعبه عن بيئة الخطية. كانوا أيضا في طريقهم لدخول أرض كنعان، أرض تفيض لبنا وعسلا، هذا صحيح، ولكن أيضا كان هناك الكنعانيون وكل نجاستهم. رأى الله شعبه محصورا بين العدو والبحر كما يقولون، وكانت النجاسة تحيط بهم من كل اتجاه. واليوم نحن نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة ولا جديدة نراه في هذا الأصحاح. يقول الله: أنا الرب إلهكم، أنا الرب، وأنا الذي أضع القوانين. المصريون سنوا لأنفسهم شرائع وأحكاما، والكنعانيون كذلك. أما الشعب القديم فشرائعهم وعاداتهم بنيت على أساس كلمة الله. قد يقول أحدهم: ولكن لا أريد أن أسير حسب هذه القوانين. الأمر منوط بك، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة بأن الله هو الذي يضع القوانين ويسن الشرائع. وكسر الوصايا العشر مثلا أمر خاطئ، لأن الله يقول ذلك. وإذا استطعت أن تخلق عالما خاصا بك بما فيه من فلك ونظام شمسي، عندها تستطيع أن تسن عشر وصايا خاصة بك. ولكن بما أنك الآن تحيا في عالم الله وتتنفس هواءه وتستدفئ بشمسه وتشرب من مياهه وتمشي على أرضه دون أن تدفع الإيجار حتى، فعليك أن تحيا بحسب وصاياه. وإذا كسرنا هذه الوصايا علينا أن ندفع ثمن ذلك، ليس أمام القضاء البشري بل أمام القضاء الإلهي يوما ما. أخي المستمع، إن كلمة الله وحدها كانت فصل الخطاب في كل موضوع يمر على الضمير البشري، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر منها أبدا. ومتى نطق الله فعلى القلب أن يخضع لذلك النطق السامي. إن كثيرين يعتبرون شخصا هذه صفاته متعنتا ومتصلفا، ولكن لو تأملها أحدهم لضرب بها عرض الحائط، لأن الخضوع لكلمة الله لا يقال عنه تعنتا، واحترام الوحي لا يعتبر تصلفا، والإذعان لكلام الله لا يحسب تعصبا. أنا الرب إلهكم، يا له من أساس لتلك الصفات الأدبية الواردة في أصحاح تأملنا. فتصرفات الشعب كان العامل فيها أن الرب إلههم، وكان عليهم أن يسلكوا كما يحق لمركزهم هذا السامي المقدس. وبما أن الرب كان إلههم وهو القدوس، فعليهم أن يكونوا هم أيضا قديسين في كل سيرة، لأن انتسابهم إليه جعل لتصرفاتهم علاقة باسمه المدعو عليهم. وهذا هو المبدأ الأفضل لقداسة المؤمنين في كل الأجيال، فسلوكهم يجب أن ينطبق على ضوء إعلان الله عن نفسه، إذ تبنى سيرتهم على ما هو الله لهم لا على ما هم في حد ذواتهم. وفي كل هذا صديقي المستمع، ضمن الرب لشعبه أساسا لسلوكهم لا يتزعزع، وقياسا لأدابهم لا يعلو عليه قياس، ومبدأ راسخا رسوخ عرش الله الأبدي. لأنه ما دام الله قد دخل في نسبة مع شعب، فأخلاق ذلك الشعب يجب أن تكون لائقة باسمه. فالمسألة لم تتعلق بأصل الشعب في حد ذاته، إذ أظهر غباوة فاضحة كما سنرى. لأنني إذا جعلت الذات غرضي، فلا بد من سقوط شيئا فشيئا من يوم إلى يوم. أما إذا وضعت الرب أمام بصري، فلا بد أن أنهض رويدا رويدا بقوة الروح القدس، فأنمو متغيرا من مجد إلى مجد، إلى صورة ذلك القياس الكامل كما أراه بالإيمان. ولا يجب أن أرضى بأقل من ذلك القياس، ولا يهدأ لي بال أو تشبع نفسي إلا إذا أشبهت ذاك الذي مات عني على الصليب. الأشياء التي قال عنها الله في القديم إنها لا أخلاقية ما زالت كذلك في عصرنا الراهن. اسمع ما يقوله العهد الجديد: لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما الآن فكتبت إليكم: إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. هذه الفقرات من رسائل العهد الجديد تتحدث إليك وإلي مستمعي. ابن الرب في أي عصر من العصور مدعو لحياة القداسة. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كما ترى مستمعي، الله يدعونا للقداسة، لذلك علينا أن نشدد على موضوع القداسة. هناك أيضا من يدعي أنه علينا أن ننزل إلى مستوى الناس لنأتي بهم إلى المسيح، فنمارس معهم خطاياهم لننتشلهم منها، ولكن الذي يحدث هو أنهم يجروننا معهم إلى الحضيض. هذه ليست الطريقة لنأتي بهم إلى المسيح، علينا أن نرفعهم إلى مستوى المسيح ولا ننزل معهم. صديقي، إذا كنت قد تصالحت مع الله فعليك أن تعمل مرضاته، والمؤمن يمكنه أن يمتلئ من الروح القدس ولا يمارس هذه الخطايا الحسية الجسدية، بل يظهر ثمار الروح القدس في حياته. تتحدث الفقرة التي قرأناها عن سفاح القربة، أي الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة والدم الواحد، والسبب لذلك يقول الله: أنا الرب. بولس الرسول أيضا يدين هذه الخطايا التي كانت سائدة في كنيسة كورنثوس: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. لا تقل لي أن هذه الأمور تختلف عما هي عليه في يومنا هذا، بل هي ذاتها والله يدينها. كان الناس في مصر القديمة يمارسون مثل هذه الخطايا، الفراعنة والبطالسة، في البداية لم يكن ناموس ضد هذه، إذ أن قايين وشيث تزوج كل منهما أخته، وإبراهيم تزوج أخته غير الشقيقة. أما الآن فالناموس يحرم ذلك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. هنا العلاقة ليست بالدم بل بالزواج، وفي هذا إشارة لتعدد الزوجات، ولكن تدعى سفاح قربة وليست تعدد زيجات. هذه كانت مشكلة يعقوب الذي كان متزوجا من أختين، وكما تذكر لم تكن العائلة من أسعد العائلات على الأرض. ولكن لاحظ أن يعقوب كان يحيى في الفترة قبل إعطاء الوصايا العشر. نتابع القراءة من العدد 19 وحتى 23 من الفصل 18.
0: ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها، ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها، ولا تعطي من زرعك للإجازة لمولك لئلا تدنس اسم إلهك أنا الرب، ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس، ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها إنه فاحشة.
1: هذا تشديد غريب لكنه كان سائدا آنذاك. كان الله يضع هذه الشرائع أمامهم ليحميهم من الوقوع في براثن الوثنية المحيطة بهم من كل اتجاه. العائلة على الأرض كانت صورة للعائلة السماوية، وكان النقاء والطهارة يجب أن يكونا شعار هذه العائلة. كان في خيمة الاجتماع مكان مقدس للعبادة، والبيت كان مكانا مقدسا للعيش. كلمة زرعك هنا تعني نسلك أو أولادك. كانت عبادة الوثن مولك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجنس. كانوا يسخنون تمثال مولك لدرجة الاحمرار، ثم يضعون أجساد أولادهم بين يديه لتحترق. شيء فظيع للغاية، ولكنه حقيقي، والآيات التالية تبين حقيقة ذلك. والسفر وييميون كانوا يحرقون بنيهم بالنار لأدرملك وعنملك إلى هي سفر وايم. وبنوا مرتفعات توفا التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم آمر به ولا صعد على قلبي. هذا العمل المريع يهين اسم الله، فهو تصرف وحشي لا يليق باسم الله الذي يهتم بالأطفال من التكوين إلى الرؤية. الممارسات المثلية، أي الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق، غير مقبولة البتة، والكتاب المقدس كما نرى يقف موقفا صارما منها. استمع إلى الرسول بولس في رسالة روميا والأصحاح الأول يتحدث عن ذلك. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. هذا الفساد نراه واضحا اليوم بل وأكثر من ذلك. حقا العالم ماض إلى دينونة، ولن يكون سلام مهما حاول الإنسان طالما أنه يحيا في شر متزايد. لا سلام، قال الرب للأشرار. كذلك هناك البهيمية، أي مضاجعة الحيوان، وهي أمر رذيل مشين. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 18 ابتداء من العدد 24.
0: بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض، فأجتزي ذنبها منها، فتقذف الأرض سكانها. لكن تحفظون أنتم فرائضي وأحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات، لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم، لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم، فتنجست الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها. فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم، ولا تتنجسوا بها، أنا الرب إلهكم.
1: بسبب هذه الخطايا طرد الله الشعوب من الأرض. كانوا يعجون بالأمراض الجنسية السارية، ولم يحتمل الله ذلك. كان يجب عليه أن يطردهم من الأرض الذي هو مالكها، لأنهم لا يدفعون الإيجار. هكذا نحن نعيش على أرض لا نمتلكها. ثم يكرر الرب التحذير لشعبه بعدم التمثل بالشعوب التي تمارس هذه الخطايا. يجب الحفاظ على أرض الله مقدسة ليغطي البر الأرض. يا لها من مبادئ سامية تعبر عن الحرية المسيحية الحقة، حرية لا شأن لها مع الخطية على الإطلاق، بل تتمتع بلذة العيش في القداسة العملية والأداب المسيحية، ليعطينا الرب أن نتمتع بها أكثر فأكثر لمجد اسمه المبارك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

حقك ده ما تجيش في حياتك اصلا غير مر، وتخلي بشارك حلوة من كل

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: وما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

حلقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد، لنشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، لكل فلسطيني مؤمنا بعدالة قضيته، صابرا صامدا محتسبا. بنقول لك الله يمسيك بالخير، إن شاء الله الأيام القادمة ملؤها الخير والمحبة لهذا الشعب المعطاء. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، يسعد مساءكم جميعا. ابدأوا مساءكم بيا الله بكلمة طيبة، دايما خليكم متفائلين، القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. اليوم الاثنين 16 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، 28 من أيلول لعام 2026 للميلاد. يومين ونبدأ شهر جديد، شهر أكتوبر. وما أدراك ما شهر أكتوبر؟ حسب المعلومات المتداولة فإن هناك سيكون ارتفاع على أسعار البنزين في شهر أكتوبر المقبل. كل ذلك يعني مجرد تقارير بعد أن ارتفع النفط اليوم بأكثر من 1% بعد رفض ترامب المقترح الإيراني. يعني رفضوا المقترح الإيراني، من هون ارتفعت أسعار النفط العالمي. وبناء عليه يعني كل الأمور تتحدث من خلال بعض التقارير أن البنزين في الضفة مرشح لتجاوز 8 شواكل للتر في أكتوبر، أي بعد يومين. بننتظر طبعا بيان الرسمي لهيئة البترول وزارة المالية وشو ممكن يحدث خلال أكتوبر. إن شاء الله أنه بكون في انخفاضات وليس ارتفاعات. اليوم الشرطة في محافظة بيت لحم يعني قبضت على 6 أشخاص في قضايا منفصلة للاشتباه بحيازتهم وتعاطيهم حبوب ومواد يشتبه بأنها الحشيش المخدر والقنب الهندي. كل الاحترام للجهد الكبير اللي بتبذل الشرطة الفلسطينية في مواجهة هذه الآفة التي أصبحت مقلقة ومزعجة وأيضا تثير الرعب في قلوب المواطنين الفلسطينيين اللي بتسألوا معقول كل هالكمية من المخدرات اللي تم ضبطها، ومعقول لسه في عندنا ناس بيحاولوا روجوا لهذه الآفة الخطيرة. الكل يترقب موسم الزيتون، قطف ثمار الزيتون، زيتون بلادي. ربما اليوم سمعنا عن تقارير كثير عن محاولة سرقة ثمار الزيتون في عدة قرى فلسطينية، كذلك أعمال يعني قص وخلع الأشجار الزيتون في العديد من المناطق أثار الرعب والخوف لدى المزارع الفلسطيني الذي ينتظر هذا الموسم على أحر من الجمر. وأيضا المواطنين يترقبون كمية الزيتون هذا العام، فعلى كمية الزيتون تتحدد أسعار الزيت. فهل ستكون أسعار زيت الزيتون في متناول يد المواطن صاحب الدخل المحدود أو أصحاب الجيوب الفارغة؟ يبقى السؤال مفتوحا. بنوجه دائما تحيات المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. دائما ابدأوا مساءكم بالكلمة الطيبة، ودائما نرسل بتحيات المحبة إلى الجميع.
تصريح جديد لوزير الخارجية البريطاني. وزير الخارجية البريطاني يقول: أقول لملايين الأشخاص في هذا البلد وفي أي مكان آخر الذين تأثروا وغضبوا من محنة الشعب الفلسطيني، نحن نسمعكم، نحن نسمعكم، كنتم على حق. ربما اعتراف خطير لوزير الخارجية البريطاني، اعتراف خطير جدا كما يعني يقول المحللين والمتابعين لتصريحات المسؤولين الأوروبيين هذه الأيام.

0: بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في كل مكان. كما قلت التصريحات متواصلة. أكثر جيش عربي سينضم إلى المحور السني. وزير الخارجية المصري مسألة الانضمام قيد الدراسة والمناقشات داخل المؤسسات المصرية المعنية. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تتعاون بصورة قوية مع الدول الثلاث سواء عبر آلية رباعية تجمعها ومن خلال العلاقات الثنائية. فهل ستنضم مصر إلى تحالف الرياض، تحالف مكة ما بين السعودية وتركيا وباكستان؟ هذا التحالف كيف سيكون مصيره؟ بنمسي على صديقنا العزيز يحيى ردايدة أبو غيث، الله يسعد مساك بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. وبنوجه كمان تحياتنا لصديقنا العزيز أبو الرائد، الله يسعد مساك أم قصي، مساء الخيرات وليد أبو لطيف، يسعد هالمساء. الأخبار متواصلة. المعلق الجزائري حفيظ دراجي يكتب: حين يصمت الكلام تتكلم المواقف، لا مصافحة، لا تبادل للرايات، لا صور بروتوكولية مع المنتخب الإسرائيلي، وشارات سوداء حدادا على الضحايا في المواجهة بين إيرلندا وهؤلاء الذين يلفظهم العالم أينما حلوا. كما قال: في بعض اللحظات تتجاوز كرة القدم حدود المستطيل الأخضر وتصبح مساحة للتعبير عن الضمير والإنسانية، وعندما يختار اللاعبون أن يكون موقفهم أبلغ من الكلام فإن الرسالة تصل إلى العالم دون حاجة إلى خطابات طويلة. هذا ما قاله المعلق الجزائري حفيظ دراجي والتعليق على المباراة. القناة 15 العبرية تنقل صورة وتقول: أحد الشابين الاثنين الذين اعتقلا قبل أسبوع في قضية النفق بقلقيلية، ما إذا كان نفق يعني في هذا الخبر أيضا، هو ضابط برتبة مقدم في أجهزة الأمن الفلسطينية. يركزون على هذا الخبر. وزير الخارجية البريطاني يقول: لقد غيرنا نهجنا وندين التطهير العرقي الذي يرتكبه الإرهابيون المستوطنين في الضفة الغربية، وندين الأدلة على الجرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لفلسطين. هذا موقف بريطانيا، بريطانيا العظمى، وما أدراك ما المواقف البريطانية. هذه المواضيع وأخرى ربما سنعود إليها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر أن حديث البلد هو المساحة المفتوحة لمستمعي أثير موال، لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بسماع أصواتكم. أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخيرات أيضا للصديق العزيز أبو علي اللي يعني بتابعنا من كل مكان. شكرا للجميع، جميع متابعينا. الأخت أم قصي شكرا كثير، يحفظكم الله أينما كنتم وأينما حللتم. وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا ضمن هذه الإطلالة المسائية. ربما نتوقف مع أحوال الطقس الغائمة الباردة نوعا ما، كل ذلك من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية والتفاصيل مع مأمون عصايرة. إلى هناك.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية للإخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله وكبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-15، جنين وطوباس 31-19، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلية 30-19، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: إذن هذه الحالة الجوية ودرجة الحرارة عندنا في بيت لحم الآن 27 درجة مئوية. ما زلنا نعيش أجواء الخريف، فصل الخريف، وبنترقب وصول الأمطار إن شاء الله بعم الخير في وطن الخير، وبتعود الأمطار لتعم جميع أرجاء الوطن الغالي فلسطين. حابين نمسى على الأخت محمود مساء الخيرات، حمزة زبون، هيلين نصار مساء الخير، أم الوليد يمسيكم بالخير دائما وأبدا، الأخت أمل، عبد المهدي خالد صلاح، عمر أبو محمد بقول فصل الخريف الظريف يسعد هالمساء، صديقي العزيز عوض أبو صوي مساك الله بالخير والمحبة، أخي أبو قصي وأسرة راديو موال الأعزاء يسعد هالمساء، نادي حسن صديقي العزيز يسعد مساك، أبو محمد من الخضر يسعد هالمساء بقول ترحموا على ابن أخي ساجد شهيد دقمة العيش، الله يرحمه يا رب، وتعزينا الحارة أبو محمد لك ولعائلة الفقيد ساجد، الله يرحمه يا رب. زيد المصر باسمه باسم مخيم تيشة وباسم آل المصري خاصة وآل عجور عامة، تقدم الكل بحر التاني وتبركاتي لكل من الأخ مفتي المصري والأخ عثمان وقائد بمناسبة الزواج، والأخ شادي أبو هدروس بمناسبة الخطوبة، والأخ محمد عامر دراغمة يسعد مساك زيد، والله يبارك للجميع يا رب، وإن شاء الله دائما تبقى الأفراح هي عنوان وطننا الغالي فلسطين. الأخت صحر بداونا مساء الخيرات، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم جميعا. الانتخابات الإسرائيلية تشغل البال الفلسطيني أيضا، من سيعود لتولي رئاسة الوزراء في إسرائيل؟ ربما يعني تقارير كثيرة بنسمعها كل ساعة وكل دقيقة حول أيضا مواقف الأحزاب الإسرائيلية والمواقف طبعا اللي بتتعلق بالأمور، أمور كيف سيتصرف الأحزاب الإسرائيلية مع موضوع القضية الفلسطينية. اليوم خطة الأحزاب الإسرائيلية للضفة الغربية، تقرير جديد يعني صادم حقيقة لما يجري. تحيات المحبة دائما نقولها لكافة متابعينا، يعني كما قلت ربما الكل بتابع في هذا الموضوع. صاحب بداونا بتقول الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته ويجعل القبر روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. بتدعو لأخونا ساجد صلاح رحمه الله. من مصر الدكتور يوسف سالم الزقازيقي يسعد مساك، وأخونا أبو عبود الله يسعد هالمساء، ولكل اللي بيتابعونا من خلال إطلالة موال المسائية. خلينا نرحب معا بالكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا مساء الخير.
3: مساء الخير، تحياتي لكم ولكل المتابعين.
0: أهلا بك دائما عبر الأثير. ربما نحن في الضفة الغربية وكفلسطينيين نتابع ولو عن بعد الانتخابات والمعركة الانتخابية في إسرائيل، حقيقة كيف تقرأين دكتورة تمارا الانتخابات الإسرائيلية، تنافس الأحزاب؟ هل هناك يوجد فرق ما بين الأحزاب المتشددة والأحزاب المعتدلة نوعا ما؟
3: أولا هناك صراع محموم ويعني تنافس كبير وواسع بين الحكومة الائتلافية، أو بالأحرى بين التيار اليمين المتشدد بين التيار اليمين الأكثر قد يكون ليبرالية ولكن ليس معتدلا. يعني لا توجد هناك فرق بين نتنياهو وأيزنكوت، الكل يجتمع في هدف واحد أن لا تشكل الدولة الفلسطينية. ولكن الفرق بمن يريد أن يحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متمثل من نتنياهو وفريقه مثل بن غفير وسموتريتش، وقد يكون في قادم الأيام إن عادوا سوف يكون أكثر تشددا في حسم الصراع فعليا ومحاولة ضم الضفة الغربية بالشكل التدريجي. من خطة تدريجية تبتدأ بضم المناطق المصنفة سي وتعزيز الحكم العسكري والمدني في هذه المناطق، ثم الاستمرار قدما نحو المناطق باء وألف. أما اليمين المتعلق بإيزنكوت والمعارضة

0: من أجل رفع عزلة إسرائيل أمام العالم، لأن نتنياهو فعلا جعل إسرائيل في حالة من العزلة وحالة انتقادات العالم ضد إسرائيل بشكل كبير جدا بعد تحديد الحرب على الغزة والضفة الغربية واستمرار يعني واقع الانتهاكات التي أصبحت اليوم يعني كبعد متوالي يعني مستدام يعني لا يقف عند حد معين. فباعتقادي اليوم نتنياهو أمام معركته الشرسة، استطلاعات الرأي تشير أن إيزنكوت حزبي قد يتفوق على نتنياهو، لكن في نهاية المطاف مشكلة نتنياهو اليوم في ترتيب اليمين. إذا استطاع ترتيب اليمين والحصول على 61 مقعدا يستطيع تشكيل هذه الحكومة، أما إذا المعارضة هي استطاعت أن تصل إلى حد 61 مقعدا قد يكون إشكالية بالنسبة للمعارضة من سوف يكون رئيس الوزراء، هل يكون بنت، هل يكون لابيد، هل يكون إيزنكوت، هل يكون ليبرمان، وبالتالي هناك عدة رؤوس، هناك عدة رؤوس. أما فيما يتعلق نتنياهو، نتنياهو سوف يكون هو المسؤول عن الواقع اليمين المتشدد، لكن في نهاية المطاف أعتقد استطاعات الرأي كلها تشير لا توجد هناك أغلبية تستطيع كلا الطرفين أن يحصل على 61 مقعدا، وبالتالي تبقى الأمور في متوالية الانتخابات كما حدثت في 2018. كان هناك انتخابات مستمرة لعدم وصول أغلبية، وهذا طبعا لمصلحة من؟ مصلحة نتنياهو، لأنه هو يبقى في واقع تسيير الأعمال، وهذا يعني استمرار في يعني مخططاته سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
1: نعم، يعني ربما يعني الأحزاب كمان متقاربة في يعني تعاملها، كيف ستتعامل مع القضية الفلسطينية دكتورة تمارا، ولا في ربما فوارق بعض الشيء؟
0: أنا باعتقادي كلا الطرفين يتفقان على الأمن، الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، بمعنى حسم فكرة الأمن، أن لا تكون هناك سيادة أخرى إلا السيادة الإسرائيلية، يعني السيادة والسيطرة الكلية بواقع الأمن على الضفة وغزة لإسرائيل، وهذا يتفق عليه المعارضة ويتفق عليه أيضا نتنياهو، ويتفقان أن لا تكون هناك مقاومة ولا مجابهة ولا بعد مسلح ولا سلاح ولا غيرها. لكن الفرق بين الطرفين في عملية أن نتنياهو يريد أن يفكفك نوعا ما، يضعف السلطة، وهذا بتصريحات وزير الجيش، تصريحات بن غفير، تصريحات سموتريتش، لكن المعارضة تريد أن تبقي على السلطة، بصحيح بواقع ضعيف ولكن أن تبقيها، تبقيها لأجل أن تقدم خدمات الصحة والتعليم، يعني بمعنى أن تبقى على الكينونة السياسية المتعلقة بالسلطة، ولكن لا تصل إلى حدث الدولة، يعني كلا الطرفين يشتركان على أن لا تشكل هذه الدولة الفلسطينية، ولكن هناك من أخف وطأة من الآخر، يعني بمعنى أن إذا كان صريحا هو لا يريد الدولة، ولكن يريد أن يحافظ على الأقل تقديم الخدمات للفلسطينيين، ولا يريد أن يكون الجيش هو متولي أمر الفلسطينيين. لكن نتنياهو هو لا يريد الفلسطيني على الأرض، هو يريد أن يهجره، يعني هذه فكرة التهجير قائمة في مخططات الائتلاف ومخططات سموتريتش عندما أشار أن يجب إبقاء بلا أمل لإعمار الفلسطينيين في داخل قطاع غزة أو إعمار البنية التحتية للفلسطين في داخل قطاع غزة حتى يتم تحقيق التهجير، والضفة الغربية يتم استمرار التضييق حتى تقلل الديمغرافيا الفلسطينية، ويبقى الأمر أن في واقع معيشي صعب. لذلك هناك اختلافات في بعض الأمور، ولكن يتشاركون في الهدف وهو السيطرة الأمنية الكلية لإسرائيل بين الضفة وغزة، وأن لا يكون هناك أي تهديدات تصل لإسرائيل، وأن لا تشكل الدولة الفلسطينية.
1: نعم، شكرا، شكرا للكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد، شكرا كثير على هذه الاستضافة، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا، شكرا، شكرا كثير.
1: إذن هذا بشأن كما قلت يعني بشأن ما يجري في الداخل الإسرائيلي، موضوع الانتخابات، هل سيكون إم محمود تقول سياسة واحدة تتغير الأشخاص فقط. لينا عمر مساء الخير لكل بيتابعونا، حنين القلب مساء الخيرات، حابين كمان نمسي على حمزة زبون، سوزي مرة يسعد مساك، أغلبك شوف لنا موضوع انقطاع المياه من عن منطقة فرن الأجداد بجالة، يعني هاي المنطقة احنا بلغنا فيها الشباب وتم متابعتها. أخت سوزي هي موجودة الآن، ربما يعني ستكون على الجدول، جدول توزيع المياه هذه المنطقة. ألو مساء الخير.
2: يسعد مساك يا عم أبو قصاي.
1: الله يسعد هالمساء، هلا بيك
2: أبو سليمان، معك شوفير السفريات الخاصة.
1: حبيبنا أبو سليمان تفضل.
2: بنمسي على الجميع، جميع السفريات الخاصة والسرفيز، أخوتنا وحبايبنا، أخونا نشكر برضو أخونا حاتم.

0: سيدي أبو يزن وأبو شادي على حل المشكلة عند الجامعة الطبية تحت.
1: نعم.
0: وقوفنا عند الجامعة والوضع إن شاء الله مبادر خير إن شاء الله, مبادر خير إن شاء الله, في وقوف وش مرتب إن شاء الله.
1: نعم, يعني عملوا اليوم شو اللي صار جديد يعني في الموضوع أبو سليمان؟
0: صفينا عند الجامعة الطبية, جامعة فلسطين الأهلية الطبية للفرع الثاني, وقوف مع فردات إرطاس, واشتغلنا مع بعضنا في تعاون وكل احترام للجميع. وبرضو احنا بنشكر اخونا حاتم العبيدي ابو يزن الممثل عن السفريات الخاصه في بيت لحم, وبنشكر اخونا ابو شادي رئيس نقابه بيت لحم, كمان ما قصر ابو شادي برضو, وله الاحترام برضو ابو شادي. وبنشكر اخونا نضال ساعد مراقب المرور في بيت لحم اداره السير.
1: نعم, يعني القصة انحلت الآن والكل شيء ما
0: في. القصة انحلت مبدئيا الحين, الصف احنا عند الجامعة تحت بنصف على الدور بنحمل, والجامعة فلسطين الفرع الرئيسي الفوقة كمان الصف طلبات وبحملونا معهم طلبات الترفيه. يعني احنا نضل برضو شعب واحد واحنا اخوة ومحبة, يعني ان شاء الله ما بصير شيء.
1: كل الاحترام ابو سليمان, وان شاء الله دايما بنسمع الاخبار الطيبة.
0: والله اخرى شكر لجميع اللي وقفوا معنا في ظل هالحرب, ونشكر أخونا أبو شادي وأخونا نضال سعد أبو الوليد ممثل عن وزارة المواصلات في ذات سير بيت لحم برضه, وأخونا حاتم العبيدي أبو يزن ممثل السفريات الخاصة, له كل الشكر والمحبة.
1: الله يحفظكم. ده الله, أنا دائما يوم أسمع مثل هذه الأخبار الحلوة هي كل هذا, يعني الواحد بيشجع دائما, بيشجع
0: يعني ظل هالوضع الحرب, واللي إحنا تيمنا نتعاون بعضنا برضه, يعني كل بده يشتغل وكل بده يرزق أولاده ويطعم أولاده في النهاية أخ أبو قصاي.
1: 100% كلام.
0: وإن شاء الله عقبال ما نتحل إن شاء الله مشكلة المعبر, لأن هي مشغلين على مشكلة المعبر إن شاء الله.
1: الله يكون معك يا رب, حبيبنا حبيبنا ان شاء الله.
0: ويسعد مساك مساء المستمعين اخوي ابو قصي حبيب الشعب, كل احترامي
1: لك يا رب. شكرا, شكرا كثير ابو سليمان. وخبر حلو ان نسمع ان يعني وصول الى اي اتفاق يعني ما بين السفريات الخاصه والسرفيس, وزي ما حكى يعني في ظل هالظروف الصعبه اليوم بدنا نتحمل بعض باي طريقه يا اخوان, نتحمل بعض, وأقل ما فيها يعني إن نمشي هالمرحلة الصعبة اللي بعيشها شعبنا على خير. يعني الكل متضايق, الكل بيشعر بالضيق, لكن المفروض كمان إن كلنا نتعاون مع بعض في ظل هذا الوضع. فريدة البندك, مساء الخيرات, بتمسي على جميع الأهل في بيت لحم, يمسيكم بالخير دائما, ولكل الأشخاص اللي بيتابعونا من كل مكان. بالنسبة لجدول توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم, ما زالت منطقة بيت جال اللي هي نديم سمعان والحفيري وإسكانات الحدوة ودخلة قراد وطلع الدعمس ومستشفى بيت جال الحكومي وإسكانات تومة والسهل ومعصرة الزيتون والزيتونة وشارع كوبرا ومنطقة المخانق, هذه المناطق كلها ما زالت موجودة على جدول توزيع المياه, لأن كان في بعض الخلل في وصول المياه إلى هاي المناطق. يعني بعد هاي المناطق مباشرة راح ننتقل إلى فرن الأجداد, يعني هيك وعدونا إن شاء الله, يعني غدا إن شاء الله أنها بتكون موجودة على الجدول. إم أدهم, يسعد مساك, ربي يحميك, كل شهر تيجي المياه. احنا بنعرف ان مشكلة المياه يعني قلت او خفت او يعني, وما شاء الله ان في كتير مناطق ببعتونا ان المياه يعني بدل ما كانت الدورة 12 يوم صارت اقل 8 ايام, لكن ما بعرف باقي المناطق, باقي المناطق يجب على سلطة المياه ان يكون لها دور في عملية التوزيع العادل للمياه. طبعا بنتذكر كمان منطقة بيت لحم, المستشفى الفرنسي, السينما, وجهين, الخليفات, جبل الموالح, رعاية اليتيم, تلفزيون المهد وشارع المهد وشارع سلطة المياه وراس فطيس والجمعية الأنطونية, العطن, العناترة, مخيم العزة, شارع بنك فلسطين. ما زالت هذه المناطق على جدول التوزيع اليوم. منطقة الدوحة, الاستقلال والعسالنة على الجدول. وفي بلدة الخضر, البلدة القديمة, اليوم عملية الضخ على منطقة البلدة القديمة. هاي المناطق اللي موجودة على جدول توزيع المياه في محافظة بيت لحم, بالإضافة إلى منطقة بيت بصة, إسكان المهندسين العوينة في بيت صحور, ومنطقة القبة, الكاريتاس القديم, حديقة البلدية في بيت لحم, وكذلك منطقة الولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالح. أحمد الأعرج مساء الخير كمان بالمسي على الجميع. تحدث كمان أخونا زيد المصري بدعو جميع أبناء المخيم دهيش العزة عايدة العروب جميع مخيمات الضفة لحضور لعبة كرة القدم من دور الألف شهيد التي تضم اليوم بين نادي شباب دهيش ونادي شباب الخضر في ملعب الخضر في تمام الساعة 7:30 مساء. الله يوفقهم يا رب، وفق جميع الأندية الفلسطينية في هذا الدوري الهام جدا. إن شاء الله يعني الكل بتوفق في هذا المشوار وهذا الدوري اللي أعاد الحياة حقيقة إلى ملاعبنا من جديد. شهدنا منافسات وشهدنا فرق وشهدنا الجمهور يعود من جديد إلى المدرجات، هذا شيء جميل جدا وشيء بيشجع في ظل هالوضع اللي وصلنا له إن عودة الرياضة وعودة المدرجات، لكن نتمنى إنها تكون الأمور يعني على المدرجات وبين اللعيبة وبين الجماهير إنها تكون روح رياضية أيضا. قبل أن ننتقل إلى أول فاصل التزاماتنا التجارية رغم الغرامات المتكررة، عزيز الشاعر هو لاعب فريق هيوستون لكرة القدم الأمريكية يضع شريطا يحمل اسمي الطفلتين الفلسطينيتين الشهيدتين لانا وبانا أحمد. هذا الشريط جعله يتعرض للغرامات المتكررة من قبل الأندية الأمريكية. فاصل قصير ثم نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. صديقي العزيز أبو لؤي يسعد مساك العزيز الغالي. أبو محمد أبو رميس يسعد هالمساء. بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل متابعين على الطرقات، لكل العائدين من أماكن عملهم بعد يوم عمل، إن شاء الله بتتوفقوا في أعمالكم. لكل العاطلين عن العمل كمان بنوجه لكم تحية تفرج إن شاء الله. دائما قولوا يا الله، دائما قولوا يا رب، حاولوا هيك تكونوا متفائلين نوعا ما. ظروف صعبة على الجميع يا أخوان، والله ظروف صعبة على جميع أبناء هذا الوطن الغالي فلسطين، لكن شو العمل ما بأيدينا إلا الصبر حتى تنفرج الأمور وتزول هذه الغمة عن شعبنا المعطاء. الخالة مريم عبد الله أبو تلول، الله يمسيكي بأنوار النبي يا رب. الهموم كالغيوم لا بد أن ترحل يوما ما. هل شاهدتم أن غيمة تقف في مكانها لفترة طويلة جدا؟ لا بد أن تغادر. استعد هالمساء أشرف أبو الهيجة.
1: والبيرق عالي عالي والحور.
0: ندى أبو بدير مساء الخير. يوسف برمي شكرا. قديش حلو كثير يا اخوان اصحاب الاعمال، اصحاب الشركات، اصحاب المصانع، اصحاب المحلات. يا ريت يعني ان يكون عندكم دائما في شيء اسمه بصيص من الامل، بصيص من الامل للعمال اللي ببحثوا عن العمل. حاولوا قدر الامكانكم تضيفوا عدد من العمال لمنشاتكم. لو كان الربح قليل صدقوني الله بيبارك فيه، مهما يكون ربنا ببارك في كل شيء. فحاولوا قدر الإمكان هيك يعني إنكم تضيفوا مزيد من العمال لمحلاتكم لمصانعكم. حاولوا إنكم تقفوا إلى جانب شعبنا في هذه الفترة العصيبة. يقول لك خبر مش منيح للبنوك في الضفة الغربية. بقول لك أرباح البنوك العاملة في فلسطين تتراجع، لم يربحوا إلا 113 مليون دولار في السبعة شهور الماضية. مساكين أصحاب البنوك، كل اللي ربحوا 113 مليون دولار زعلانين. بقول لك تتراجع الأرباح، تخيلوا 113 مليون دولار. الله يزيدهم، احنا ما بنق عليهم ولا بنحسدهم، لكن هذا وضعهم في سبعة شهور يربحوا 113 مليون دولار. مساكين. لازم حد يقف معاهم. حد يساندهم.

0: في خبر رياضي حلو لأهل بيت لحم، يعني هذا خاص في أهل بيت لحم اللي بيحبوا رياضة كمال الأجسام. من جديد تستعد فلسطين لاستقبال أبطالها في رياضة كمال الأجسام من خلال بطولة فلسطين لكمال الأجسام الصمود والتحدي لعام 2026. رح تستضيفها طبعا مدينة بيت لحم في 13 من أكتوبر المقبل، تشرين الثاني، لا هي رح تستضيفها في 13 من تشرين الثاني وليس أكتوبر، تشرين الثاني نوفمبر، يعني 13 من شهر 11 نوفمبر المقبل. حلو كثير نسمع عن بطولة ورياضة كمال الأجسام، هاي الرياضة اللي بيحبها كثير ناس، يعني بيحبوها كثير ناس وبيحبوا يشاهدوا الرياضيين الموجودين عندنا. طبعا هذه الرياضة وهي البطولة رح تكون برعاية رسمية من شركة كهرباء محافظة القدس اللي بنوجه لها كل تحيات المحبة والتقدير. طبعا شركة كهرباء محافظة القدس في عندها اهتمام كبير بدعم الشباب والطاقات الرياضية الفلسطينية، فعشان هيك بتدعم مثل هذه البطولات. خلينا نتحدث أكثر حول هذه البطولة مع الأخ والصديق أستاذ غالب الترتير، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام واللياقة البدنية. أخوي غالب الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين في راديو موال.
0: يحفظكم الله، ربما العيون والقلوب تستعد وفلسطين تستعد لاستقبال أبطالها في رياضة كمال الأجسام. تحدثنا أكثر حول هذه البطولة.
1: يعني احنا بنحكي انه هاي الرياضة اصبحت رياضة جماهيرية كبيرة، لها جمهورها الخاص ولها جمهورها العريض. بطولة فلسطين هي مش حدث عادي، هي حدث استثنائي وقوي جدا، وله متابعينه على السوشيال ميديا وله متابعينه ايضا على ارض الواقع. بطولة فلسطين بتحظى باهتمام كبير لدى الشركات ولدى المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة والشركات الخاصة. بطولة فلسطين لهذا العام لها طعم خاص بمسماها بطولة التحدي والصمود. احنا طبعا في الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام واللياقة البدنية وضعنا هذا الاسم بطريقة مش عبثية بصراحة، لانه احنا بنواجه صعوبات كبيرة، الاحتلال الإسرائيلي اللي بيحاول ينهش أرضنا وصراحة يتطور على مقدساتنا وعلى كل شيء من مقدرات الشعب الفلسطيني. فإحنا سميناها بطولة التحدي والصمود لأنه أيضا الأبطال بيعانوا من ضيقة كبيرة من جميع النواحي بصراحة.
0: نعم، وهذه البطولة طبعا ستنظم في 13-11 في مدينة بيت لحم، وهناك رعاية لهذه البطولة أستاذ غالب.
1: يعني احنا اول شيء بنفخر بهاي الرعاية اللي هي من شركة كهرباء القدس، وهي احد اعمدة الوطن لكون هذه الشركة صراحة ارتبط اسمها بالعاصمة الأبدية. هذه المكانة الثقافية صراحة لشركة كهرباء القدس يعني صراحة تجسد احتضان الشركة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. يعني صراحة نوجههم تحية كبيرة ونشكرهم على هذا الدعم. هاي الرعاية اللي راح تقدمها لنا شركة كهرباء القدس راح تزيد رصيدنا الرياضي أهمية ومكانة وتحصينا وثقة لدى المشاركين والمؤيدين والداعمين لتلك الرياضة بصراحة. فهوية شركة كهرباء القدس ممتدة وعريقة وراسخة في العقل الفلسطيني، يعني فيش حدا فينا ما بيعرف شركة كهرباء القدس، واحنا فعليا يعني بنوجههم تحية كبيرة، تحية الوطن وتحية المحبة وتحية الأبطال وتحية الرياضة وتحية التحدي والصمود.
0: كل الاحترام. وربما نتحدث عن هذه البطولة، ستجمع نخبة أستاذ غالب من أبطال الوطن من كل المحافظات، ولا كيف راح تكون البطولة؟
1: طبعا بطولة فلسطين هي من جميع المحافظات ومن الداخل المحتل. يعني أنا صراحة لحد الآن صار عندنا تقريبا ما بين 55 ل 60 لاعب من الداخل المحتل صاروا مسجلين في هاي البطوله، ما بالك المحافظات الاخرى اللي هي طبعا يعني محافظه رام الله تقريبا كمان في حوالي 50 بطل، محافظه نابلس، جنين، والكرم، كل محافظات الوطن مشاركه في هذه البطوله. احنا انا بكره ان شاء الله يعني يوم غد من الصباح الباكر راح اكون متوجه ومتواجد في مدينه بيت لحم للترتيب وتنظيم امور البطوله وانهاء الملفات، بعض الملفات الصغيره بحجز المكان وترتيبه. ان شاء الله انه امورنا تتكلل بالنجاح بدعمكم ووقوفكم معنا واجانبنا، لانه هذه صراحه مصلحه وطنيه عليا. يعني احنا من هون ندعو المؤسسات الرسميه لدعم هاي البطوله انها تحصل في مدينه بيت لحم، واحنا شغالين على هذا الموضوع من فتره زمنيه طويله. البطوله راح تحظى بعدد جماهيري ضخم جدا، جماهيرها عريضه هاي الرياضه. احنا بصراحه بنتواصل مع وزاره الصحه، راح يكون في اطباء موجودين معنا في يوم الحدث، وراح يكون ايضا معنا الهلال الاحمر متواجد حتى تكون البطوله على اعلى مستوى، وطبعا حتى نحفظ الامن والامان وسلامه اللاعبين
0: ان شاء الله. توقعاتكم استاذ غالب، هل تتوقعوا نصل عدد المشاركين الى 200 مشارك؟ وهل سيكون هناك فئات ولا فئه واحده لهذه البطوله؟
1: يعني هذه البطوله راح تكون فيها ثلاث فئات، والفئات تتوزع كالتالي: فئة الفيزيك وفئة الكلاسيك فيزيك وفئة البادي بيلدينج. أنا يعني بأكد لك إنه راح يكون العدد يتجاوز السنة الماضية. السنة الماضية حصلت البطولة أيضا في بيت لحم بطولة فلسطين، وكان في عنا عدد قرابة 200 لاعب، أتوقع إنه راح يتجاوز 200 لاعب هاي السنة لقوة البطولة. وأيضا إحنا في الاتحاد أيضا راح يكون في عنا جوائز مالية ضخمة للاعبين، يعني راح يوصل المركز بطل الأبطال البادي بيلدينج مش أقل من 25,000 شيكل ل 30,000 شيكل. إحنا يعني في الرمق الأخير لترتيب هاي الجائزة، غير الجوائز الأخرى للفئات الأخرى الفيزيك والكلاسيك فيزيك.
0: نعم، بالنسبة لقضية التحكيم هذه البطولة أستاذ غالب، ربما يعني صعب جدا أنك تقيم في ظل هذا العدد الكبير من المشاركين، هل سيكون هناك حكام من خارج الوطن للتحكيم في هذه البطولة؟
1: يعني إحنا في السنة الماضية في سنة 2025 كان عندنا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي كله حضر وتبع معنا. الحكام الموجودين عندنا تقريبا 5 حكام معهم إشارات دولية، ومنهم حكموا في بطولات عالم وبطولات رسمية وبطولات كبيرة، وهم على قدر المسؤولية. إن شاء الله راح يكون معنا طاقم من الاتحاد الدولي في مراقبين لهاي البطولة، لأنه إحنا مقدمين لسنة 2027 أن تكون عندنا بطولة دولية، وإن شاء الله أنا راح أكون في مدينة بيت لحم، وهذا طلب الاتحاد الدولي أن في بيت لحم راح يكون في عليها موافقة أن تكون بطولة دولية في 2027. ولكن هذا كله يتضمن أنه نجاح بطولة فلسطين في سنة 2026، وأنا إن شاء الله متوقع نجاح باهر إلها وصدى كبير لهاي البطولة.
0: نعم، البطولة راح تكون على مدار يوم واحد، كيف راح تكون مدة البطولة؟
1: البطولة راح تكون على مدار يومين، يوم راح يكون فيه التسجيل والميزان للأبطال، واليوم الثاني هي المنافسات، تنطلق من الساعة 9 صباحا.
0: نعم، بالنسبة للجمهور من يريد أن يشاهد، سيكون هناك بطاقات شيء ولا الدخول راح يكون
1: أكيد راح يكون في بطاقات للعبور، لأنه صراحة هاي الرياضة صارت تحظى بجماهيرية كبيرة، ويعني في آخر بطولة وصل العدد ل 11,000 متفرج. 11,000 ما كانوا بنفس الوقت، لأنه كل واحد يحضر اللاعب بتاعه أو البطل اللي هو معني فيه بروح، ولكن يعني طول الوقت وإحنا جماهير ضخمة موجودة والمدرجات كلها ممتلئة عن بكرة أبيها. بتوقع السنة هاي رح تكون الأمور أقوى وأجمل، وترتيب رح يكون في إلى أعلى. إحنا صرنا يعني بصراحة في الاتحاد الفلسطيني متمرسين لأن القيام في هذه الأحداث الرياضية الكبيرة، وبتمنى حضور الجماهير يكون ضمن ضوابط والتزام بالأنظمة والقوانين.
0: نعم، يعني ونحن بالفعل يعني ربما متشجعين متحمسين لمشاهدة هذه البطولة في نسختها الجديدة. ومن خلالك أستاذ غالب، يعني احنا بنوجه شكر كبير حقيقة لشركة كهرباء محافظة القدس، هذه الشركة العريقة حقيقة واللي دائما هي موجودة في كل الأنشطة وفي كل الأمور الداعمة لقطاع الشباب، فبنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة لشركة كهرباء القدس، هذه الشركة الوطنية.
1: يعني شركة محافظة القدس يعني هي غنية عن التعريف، وإحنا بنشكرهم جدا كمان في الاتحاد الفلسطيني كاتحاد وكمنظومة رياضية وكأبطار وكلاعبين.
0: نعم.
1: بنوجه لهم تحية كبيرة، تحية الوطن، تحية الصمود، تحية الثبات على أرضنا. هذه البطولة راح ترسخ مجهود الشعب الفلسطيني، وقديش هو بحب يكون عنده إصرار وعنده تحدي. إحنا يعني عملنا من واجه محتل قوي ومتغطرس، ويحاول أنه صراحة يرهقنا ويرهق الشعب الفلسطيني، ويحاول أنه، ولكن إحنا بنحكي إحنا الشعب الفلسطيني كالجبال الراسخين، وإن شاء الله هذه البطولة راح تكون بطولة نموذجية يفخر فيها جميع الشعب الفلسطيني.
0: نعم، كل المحبة لكم ولكل العاملين حقيقة والمنتسبين للاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام. أخونا غالب الترتير المدير الفني للاتحاد، شكرا كثير على هذه المشاركة الطيبة، وإن شاء الله نلتقي في بيت لحم قريبا أستاذ غالب، ونكون إلى جانب
1: إن شاء الله. إن شاء الله قريبا يكون شيء نموذجي وشيء محترم يليق بسمعة واسم فلسطين ورياضة بناء الأجسام في المنطقة.
0: يحفظكم الله، شكرا كثير. في ناس بحبوا هاي الرياضة يعني، وبحبوا كمال الأجسام، فهي فرصة للحضور. عثمان عبيات يسعد مساك بمسي على الجميع. طارق عساك يسعد هالمساء. حبيت نبعث كمان بمساء كبير خاص لأخونا وصديقنا العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم الغالي، الله يعطيك دائما موفور الصحة والعافية أخونا أبو الأيسم، وديم عليك الخير دائما. شكرا كثير على كلماتك الجميلة أبو الأيسم. إمام التميمي مساء الخيرات. أخونا مراد حماد من قلب وادي النيص، ألف تحية طيبة، يحفظك ربي أخي مراد، ودائما تحية كبيرة لأهلنا وربعنا في قرية وادي النيص. مساء المحبة للصديق العزيز الغالي نمر بطرس السعيد، يسعد صباحك ومساك، يديم عليك الصحة أخي نمر، طمنا عنك دائماً.

وقال لك وزير الحكم المحلي تم رفع الحماية عن أراضي تصنف على أنها عالية القيمة الزراعية، وذلك باستماح لأصحابها بالبناء فيها لحمايتها من المصادرة والتوسع الاستيطاني. لو أن القرار جاء متأخر يا معالي الوزير، لكن جميل جدا. اليوم يا أخواني واحد يبني للأسف الشديد أمامه بيكون في عراقيل وليس بيكون في هناك تسهيلات. كل واحد بيفكر يعمل أي شيء، واليوم الكل بيعرف كديش تكلفة البناء بتكلف في هذه الظروف الصعبة. فبيقولوا له يا إما أرض زراعية، يا إما أرض عالية القيمة الزراعية، يا إما أرض محمية طبيعية، يا إما أرض، يعني في عندنا مسميات كثيرة. وبعد فترة نفاجأ بأن هذه الأراضي لم تصبح تحت سيطرة وزارة الحكم المحلي.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم.
1: هز الكتف بحنية جفرة عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحليها.
0: حابين نمسي على صديق مصري بابون. يسعد مساكم.

أبو وجدي الله يسعد مساك. مساء الورد يا أخي أبو قصي يعقوب معك من رام الله، الله يسعد مساك يعقوب. يعقوب يا ريت تكتب اسمك يا باللغة العربية يا باللغة الإنجليزية وليس مجموعة من الأحرف المتشابكة حتى نعرفك دائماً.

رسالة من معلمة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء النشر. أنا معلمة من معلمات هذا الوطن، صار معي موقف وحكيت بلدنا مش بخير وأهلها مش بخير. أثناء الاستراحة الفرصة الساعة 11، بنت من صف خامس أو سادس جاي علي مس في مجال الدبري شنتي ممزوعة إلى 3 سنوات عندي، بالصدق ما قدرت أتحمل. بتقول لها: مس أفطرتي؟ بتقول: لا. مس معاكي مصروف؟ لا. علامات الوجه بتقول: تذكرني بالتغريبة الفلسطينية. خلصت الفرصة وطلعت على الصف مرحلة، علي أكثر من طالبة حاملة اللينش بوكس وفي سوس وكيوي وأشياء، وحاملة في إيدها أكثر من 5 أغراض من مقصف المدرسة، ولسه بنحكي عن أرباح البنوك. حسبي الله ونعم الوكيل في المشحاس في وجع الناس وشكرا. ما بعرف في هاي المعلمة هي اللي حدث معها، هي اللي حدثت معها القصة ولا نقلتها عن معلمة أخرى، حتى نريد أن نعرف الإجابة على السؤال.

0: بنمس على ابن العم الغالي راضي سلمان، الله يسعد مساك ابو احمد الغالي بالخير والمحبه. بيقول لي وين مخذتنا الدنيا يا ابن العم، مساء الخير. ان شاء الله الى الخير ابو احمد، الدنيا مخذتنا الى الخير والاخره الى الخير ان شاء الله. ام محمود بتقول لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه يا اخوان لعمليه الموضوع، الفقر موضوع يعني موجود، ناس كشفت أوضاعها، تكشفت ناس مش قادرة تعطي أبنائها مصروف المدرسة موجودين، ناس مش قادرة تدبر حتى مستلزماتها الأساسية، هؤلاء الناس موجودين، ناس وضع حصار تحت الصفر هؤلاء موجودين. يعني بقول لك مش موجودين هو بكون عايش بعيد عن هذه الفئة. اللي بيشاهد حجم الرسائل، المطالبات بالأدوية، المطالبات بالأغذية، المطالبات بحليب الأطفال، المطالبات حتى في موضوع يا أخوان مستلزمات الأطفال الضرورية، هاي الأشياء دائما بتصلنا ودائما بنسمعها. وضع الناس صعب، فيعني قصة هاي المعلمة اللي بتنقلها إن بنوجه لها تحية، يعني قصة حقيقية. وإذا أي حدا بده يفتش يا إخوان عن قصص من هذا النوع، عندنا قصص رهيبة جدا اللي بتوجه إلى المستشفيات الحكومية. كل مريض له قصة، مش قادر يتعالج، مش قادر يوفر أدوية، مش قادر يعمل تحويلة، مش قادر على مصروف المريض، مش قادر إذا عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو والد أو والدة مسنة، مش قادر يدبر المستلزمات الأساسية. هذا الشيء موجود. واللي بذهب إلى الصيدليات وبقول له معلش أشوف دفتر الدين، الناس اللي بتدين الأدوية كمان موجود ناس مش قادرين يدفعوا حق الأدوية. في ناس كمان الفئة الأخرى معهم مصاري كثير، يعني ناس يعني ما شاء الله الله معطيهم، في ناس وضعهم يعني كبير جدا، لكن هذا هو وضع الوضع اللي احنا بنعيشه اليوم في وطننا الغالي فلسطين.
1: هو بالعالم كله لا ما في مثله،
0: بقول لك الناس ومش الناس، بس مصروفهم فطورهم غداهم كيف بدهم يدبروهم. يعني كثير بتصلنا كمان ناس مش قادرين يدفعوا القسط المدرسي، هاي الأمور موجودة بشكل كبير. الناس يعني وضعها صعب جدا كمان، هذا موجود. فالمطلوب فقط إنه يكون هناك دور أكبر للجمعيات الخيرية والجمعيات اللي بتدعي إنها بتساعد الناس. يعني في صفحة لإحدى الجمعيات الخيرية كل يوم بقول نشكر أهل القدس اللي تبرعونا بعشرين خروف ولا بثلاثين خروف ولا بالعقيقة الفلانية وبهكذا. تسأل الناس بصلكوا إشي من الجمعية؟ قل لك لا، قدمنا طلبات كتير لهاي الجمعيات وما وصلنا أي شيء. فبجوز يعني هاي الجمعيات بتوزع يعني على فئة معينة أو على قوائم معينة وناسي الفئة الأكثر تضررا في مجتمعنا الفلسطيني. الله يكون بعون الآخرين. وليس مقول، وإذا تتطلع على البرامج الدعائية للمشرفين ولا واحد فيهم حتى بيذكر تحسين ظروف المرضى بأي شكل من الأشكال. الانتخابات القادمة، انتخابات المجلس التشريعي، بجوز هيك يعني المرشحين يستخدموا هاي الفئات في دعايتهم الانتخابية. يا أخي والله مش قادرين على ما أعتقد لأولادنا. فهمي صالح يسعد مساك. سيرين بتقول كذابين ما بيقوموا بالتوزيع العادل أصحاب الجمعيات. إحنا ما بدنا يعني بدنا نقول إحنا الله يحمي الجميع وإن شاء الله إن هالأمور تسير بالشكل الصحيح. وبالنسبة لموضوع الانتخابات المجلس التشريعي، مستمرة عملية التسجيل، والمرشحين رايحين جايين وبيسجلوا، ولجنة الانتخابات بتقول يعني تقريبا اليوم سجل أكثر من يعني وصل العدد المسجلين القوائم لأكثر من 7 قوائم. يعني ما بعرف إذا سجل حد بعد الظهر أو لا، لكن كان اليوم عدد المرشحين يعني وصل ل7 قوائم. إحدى المواطنات بتقول 3 سنوات ما حدا اتصلوا علينا، بس اتصلوا علينا مشان يشوف أنه بدنا ننتخب. هاي رسالة من صديق. الله يكون بعون الجميع، الله يعطي الجميع الخير. بدنا نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن, يسعد مساكم جميعا. أنتم تستمعون إلى أثير موال ومستمرين معكم في حديث البلد لهذا المساء. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة الأصدقاء أينما كنتم وأينما تواجدتم. رائد أبو يوسف بوجه تحياته للجميع, يسعد مساك ومسا كافة الأصدقاء في ربوع الوطن الغالي فلسطين. ودائما كمان بنوجه تحياتنا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في جميع أرجاء المعمورة, يسعد مساكم جميعا. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات, وأمان يطالب بإصدار القانون بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء لضمان التوافق الوطني حوله. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ بلال البرغوثي المستشار القانوني في ائتلاف أمان. أستاذ بلال, الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير لك أخي عثمان والمستمعين الكرام.
0: يحفظكم الله. بعد أكثر من 20 عاما على طرح قانون الحق في الحصول على المعلومات, حقيقة أين وصل مسار إقراره اليوم أستاذ العزيز؟
1: نعم, يعني اليوم وبعد كما تفضلت مسيرة طويلة زادت عن 20 يوم, يعني عن 20 عاما.
0: نعم.
1: يعني النسخة الأولى التي أقرها المجلس التشريعي الأول في حينه كانت في العام 2005, قبل في حينه مشروع القانون بالقراءة أو بالمناقشة العامة, وللأسف منذ ذلك الحين وهو يتذبذب ما بين متطلب رئيسي مهم, وفي كثير من الأحيان كانت الحكومات تشعر بالحاجة إليه, وما بين أدراج السرية والمعارضة في الإصدار, وخصوصا عندما أتحدث هنا بالذات عن مؤسسة الرئاسة وموقفها من هذا المشروع المهم والحيوي.
0: نعم.
1: اليوم أصدر مجلس الوزراء أو أقر مجلس الوزراء النسخة الأخيرة, ويعني أبلغنا في ائتلاف أمان بأنها أحيلت إلى السيد الرئيس. ولكن دعني هنا يعني أسجل أخي عثمان مايل, أولا نحن في ائتلاف أمان نؤيد وندعم ونثني بقوة على ضرورة إصدار هذا التشريع.
0: نعم.
1: ولكن بنفس الوقت لدينا تحفظات ولدينا تخوفات حول الصيغة التي ستصدر بها. إذا ما تم إصدار هذه الصيغة بالشكل التوافقي الذي يعني اتسمت به النسخة الأخيرة التي لطالما تحدثنا خلال العام المنصرم بأنها قد تكون النسخة الأفضل على الإطلاق والنسخة الأكثر انسجاما مع المعايير الدولية, إذا ما تم إقرار وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات بهذه الصيغة التي يعني كانت أحد إيجابياتها أن كانت محل تشاور مجتمعي واسع, يعني نشكر مجلس الوزراء ووزارة العدل التي طرحته على منصة العامة للتشريع, وكان هناك مشاورات حقيقية مجتمعية. ولكن الإشكالية التحفظ الثاني أخي عثمان هنا أنه على النقيض من مضمون هذا القانون الذي يفترض أن الغايات الأساسية له هي تعزيز الشفافين, للأسف الصيغة التي أحيلت من مجلس الوزراء إلى مكتب الرئيس لم تنشر, وبالتالي لا نعلم ما هي هذه الصيغة, ونخشى أن يكون عدم نشرها يعني وراءه ما وراء وراء الأكمة ما وراء, وأن يكون هذا مقدمة لإجراء تعديلات نخشى من إجرائها على هذا التشريع في مكتب الرئيس, وهذا ما حصل في العديد من التشريعات التي غالبا ما تقرها الحكومة بنوايا إصلاحية حسنة, ولكن للأسف نفاجئ أنها عندما تصدر يتم إجراء تعديلات كبيرة ومحورية وقد تكون خطيرة عليها, تجعل من التشريع مناقض لمضمون. وبالتالي يعني نسجل هذا التحفظ, نتمنى أن يتم فعلا إقراره بالصيغة التي تم التوافق عليه في المشاورات المجتمعية الموسعة, ولكن يعني نسجل تحفظنا على عدم نشر الصيغة التي تم بها إحالة هذا المشروع بقرار بقانون إلى مكتب السيد الرئيس, ونتمنى أن لا تجرى عليه التعديلات التي يعني تجعل من قيمته معاكسة أو من مضمونه معاكسة لمسمى.
0: نعم نتمنى ذلك. أستاذ بلال، ما الذي يطالب به حقيقة ائتلاف أمان تحديدا في هذه المرحلة، خصوصا بعد تنسيب مجلس الوزراء مشروع القانون إلى الرئيس؟
1: أول شيء وأهم شيء أن يتم إصداره من السيد الرئيس، على اعتبار أنه من التشريعات القليلة التي ينطبق عليها تماما مفهوم القرار بقانون أو تشريع الضرورة استنادا للمادة 43 منذ حالة الانقسام السياسي في فلسطين في العام 2007. العديد من القرارات والقوانين التي صدرت ولا ينطبق عليها وضح تشريعات الضرورة أو التشريعات التي يمكن إصدارها على هيئة قرارات وقوانين. هذا التشريع من القلة من التشريعات التي فعلا ينطبق عليها مفهوم تشريعات الضرورة، وبالتالي نطالب بإصداره سريعا، هذا أولا. ثانيا وهو يعني لا يقل أهمية عن أولا، أن لا تجرى عليه أي تعديلات فعلا تنتقص من قيمته أو تجعل من المعلومة بالمفهوم العام سرية أكثر من أنها المعلومة العامة متاحة، وبالتالي ينقلب المعنى نقيضا للعنوان. هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية، هنالك متطلبات أخرى للتطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع. أخي عثمان، يعني في الحالة الفلسطينية كما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث، الإشكالية أحيانا ليس في القانون بقدر ما الإشكالية في التطبيق العملي للقانون. هذا ما نمثل أو نتحدث عنه القانونيين بحالة الانفصام القانوني، الانفصام في سيادة القانون. هناك قانون ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، وبالتالي هناك متطلبات عديدة لا تتاح لنا الفرصة في هذا الوقت القصير لذكرها جميعا، ولكن هناك متطلبات مهمة لكي يصبح هذا القرار بقانون مطبق على أرض الواقع ونجني الثمار المبتغاة.
0: نعم، كل الاحترام. يعني كثير ناس بسمعوا عن اليوم العالم الحق في الحصول على المعلومات وضرورة حصول المواطن الفلسطيني حقيقة أستاذ بلال على الحق في الحصول على المعلومات، لو سألنا ما أهمية هذا القانون للمواطن الفلسطيني العادي وشو رح يتغير عمليا على هذا المواطن أستاذ بلال؟
1: نعم، يعني لا شك أخي عثمان بأن أهمية الحق في الحصول على المعلومات للمواطن يعني تظهر من خلال ارتباط هذا الحق ارتباط كثير وكبير بالكثير من الحقوق الأساسية للمواطن، على رأسها حرية الرأي والتعبير، الحق في الانتخابات، الحرية الإعلامية، الحق في العيش في بيئة نظيفة، حتى أخي عثمان الحق في الصحة.
0: نعم.
1: المواطن الذي لا يعرف كيف يدار الشأن العام والمال العام في بلده هو مواطن مغتري لا يملك المعلومة، بالتالي حجم المعلومة عنه تجعله غير قادر على المشاركة السياسية، غير قادر على حرية الرأي والتعبير، غير قادر على المساءلة والنقد، وبالتالي هو مواطن يكون مغترب في وطنه. بالتالي الحق في الحصول على المعلومات يعتبر حجر أساسي للعديد من الحقوق والحريات الأخرى. عندما أتحدث مثلا بشكل مختصر أخي، عندما تجد في كثير من المنتجات أن المعلومات الأساسية التي قد تهم أو تنعكس سلبا على الجانب الصحي للمواطن مخفية، غير مكتوبة على الدواء أو غير مكتوبة مثلا على المنتجات الاستهلاكية للمواطن، هذا يؤثر بشكل كبير على حقه في الصحة. أيضا عندما أتحدث عن الحق في البيئة النظيفة، المواطن لا يعلم ما هي الملوثات المنتشرة في منطقة أو في محيط، سينعكس سلبا على يعني جودة حياته. وبالتالي الحق في الحصول على المعلومات هو ركيزة أساسية وحجر أساسي للعديد من الحقوق والحريات الأساسية.
0: نعم، كل الاحترام. يعني ربما هذا القانون كمان مهم جدا بالإضافة للمواطنين، إقرار هذا القانون أيضا للصحفيين، مؤسسات المجتمع المدني. سؤال أستاذ بلال أيضا، هل يمتلك القانون آليات واضحة وملزمة لطلب المعلومات والرد على الطلبات والتظلم في حال الرفض؟
1: نعم، في الصيغة أخي عثمان، أعود لما بدأت به، في الصيغة التي توافقنا عليها مع وزارة العدل ومع أي الأخوان في هيئة مكافحة الفساد، الجهات التي عملت ويعني مجلس الوزراء التي عملت على إعداد الصياغة التي توافقنا عليها، كل هذه الأسئلة التي طرحت تتوافر فيها. نعم، هنالك آليات واضحة وممكنة تلزم الموظفين العامين أو الموظف المختص في جميع المؤسسات العامة في الكشف عن المعلومات، وحتى أنها تعتبر أن الامتناع يمثل مخالفة ويمثل يعني مخالفة تستوجب العقوبات على الموظف الذي يمتنع، وهنالك نعم. آليات واضحة للتظلم ومدد للطعن، كلها هذه موجودة بنصوص واضحة وصريحة في التشريع المقترح، ولكن نأمل أن لا يتم أي تعديلات عليها داخل مكتب الرئيس تجعل من ما قدمته من إجابة مختلفة نعم. تماما، أي تعدل هذه القضايا ويصبح يعني هنالك خلينا نقول تحايل أو تلاعب في أدوات التنفيذ، ويصبح الموضوع صلاحية تقدرية بيد السلطة التنفيذية تجعلها قادرة على أن تمنح المعلومة أو تحجب المعلومة دون أن يكون هنالك عقوبات أو يعني إجراءات قاضية أو زاجرة تضمن النشر المعلومة.
0: نعم، ربما الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني هم أكثر الناس اللي بتلهفوا إلى إقرار هذا القانون السابق.
1: نعم، لا شك لا شك. نعم. أخي عثمان، عندما وأنت صحفي على ما أعتقد، نعم. عندما أتحدث عن الصحافة والحق في الحصول على المعلومات، يعني كأننا نتحدث عن عملة ذات وجهان. نعم. يعني لا يمكن للصحافة أن تتحرك، سواء عندما أتحدث عن الصحافة و الإعلام أتحدث عن القدرة على جلب المعلومة ومن ثم القدرة على نشر هذه المعلومة، وبالتالي هذا مرتبط ارتباط وثيق بالمطلق في مدى القدرة على الوصول إلى المعلومة ومن ثم القدرة على نشر هذه المعلومة بالحق في الحصول على المعلومات. لذلك عندما عادة ما تتحدث عن الحقوق الإعلامية، يعني تصبح لازم لها هو الحق في الحصول على المعلومات. هذا بالنسبة للصحافة، بالنسبة لنا كمؤسسات مجتمع مدني.
0: نعم،
1: موضوع المساءلة المجتمعية أحد المتطلبات الأساسية في أدبيات المساءلة المجتمعية أن يكون هنالك نشر وشفافية في المعلومات. إذن هي شرط من المساءلة المجتمعية التي أصلا يعني مؤسسات المجتمع المدني في جلها تقوم على هذه الفكرة، فكرة المساءلة المجتمعية. وأيضا أن بعض الجمعيات أو المؤسسات المجتمع المدني المتخصصة مثل المؤسسات الصحية، مؤسسات المرأة، المؤسسات الحقوقية، أيضا دون القدرة على البحث والتحري والوصول إلى المعلومات العامة لا تكون قادرة على ممارسة أعمالها على النحو المطلوب. مثلا فيما يتعلق لدينا في ائتلافنا مؤسسة ذات علاقة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. مكافحة الفساد مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا بمدى شفافية المعلومات. لذلك نجد أن مثلا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعنا عليها والتزمنا فيها في دولة فلسطين في العام 2014، أحد المتطلبات الرئيسية لها أن يكون هنالك في الدول المنضمة لهذه الاتفاقية تشريعات تنظم الحق في الحصول على المعلومات. لماذا؟ لأن الاتفاقية تدرك تماما أهمية نشر المعلومات في عملية مكافحة الفساد لما لها من تأثير، سواء فيما يتعلق بالقدرة على المساءلة، فيما يتعلق أيضا في أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات والمكافحة الفساد، وهو حماية المبلغين عن الفساد وعن المعلومات العامة. وبالتالي هنالك تقاطعات وثيقة ما بين عمل المؤسسات المجتمعية والصحفية و قانون الحق في الحصول على المعلومات.
0: كل الاحترام. ربما أستاذ بلال، يعني سؤال أخير، ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة، المؤسسات أيضا العامة، لضمان أن يتحول الحق في الحصول على المعلومات من نص قانوني إلى ممارسة فعلية تعزز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد؟
1: نعم، يعني هناك متطلبات عدة، على الأقل نتحدث عن الأهم هنا. يعني الحكومة يتوجب عليها تهيئة لاحقا للبيئة التشريعية، يعني أقصد هنا التشريعات الثانوية التي عادة تصدر استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني عن الحكومة، مثل اللوائح التنفيذية، الأنظمة، التعليمات، يعني لما بحكي عن اللائحة اللي بتعلق بتوضح الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون. فتهيئة البيئة التشريعية، موائمة التشريعات، هذه مسألة مهمة. أحد المبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات أن جميع التشريعات الأخرى السارية في الدولة يجب أن توائم مع هذا التشريع، بمعنى أن أي تشريع ينص على سرية المعلومة يجب تعديله بما يتفق مع الحق في الحصول على المعلومات. مثلا في الحالة الفلسطينية لدينا العديد من القوانين المعيقة لنشر المعلومات، على رأسها قانون العقوبات، قانون مطبعات النشر، قانون الخدمة المدنية، تمنع على الموظف حتى مدونة السلوك الوظيفي، تمنع على الموظف انه يحكي او حتى يعبر عن رأيه، وبالتالي هنا يعني او يتحدث عن اي معلومة دون ان يكون واضحا في المدونة انه فقط المعلومات التي يجب ان لا يتحدث عنها هي المعلومات المصنفة سرية وفقا للقانون. بالتالي بحاجة إلى موائم التشريع، قانون المخابرات العامة، قانون الأمن الوقائي، كله هناك تتضمن نصوصا يعني تحجب المعلومة أكثر من عملية نشرها، بالتالي لابد من موائمة هذه التشريعات مع قانون حق الحصول على المعلومات. الأمر الثالث اللي هي أخي البيئة الإدارية والمؤسساتية، هي المؤسسات العامة إنه يكون في الموظف المختص طلب المعلومات، إنه يكون في عندي إعادة ترتيب وهيكلة وأرشفة للمعلومات بحيث توضح ما هي المعلومات السرية استنادا إلى النصوص المضيقة الواردة في قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأن يكون هناك كادر وظيفي مدرب. تهيئة البيئة السياسية، يعني أخي أثمان دعني يعني يمكن أن أنهي هنا أن الإرادة السياسية هي عادة الريح التي تحرك شراع القانون، وبالتالي لا يمكن لمركبة القانون التحرك بدونها، فإن لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية لدى كبار المسؤولين بأن يطبق القانون على النحو السليم والمطلوب، فلن يكون تطبيق القانون بالأمر السهل، وسيتحول كما بدأنا في هذه الحلقة بأن القانون مجرد شاهد زور أو مجرد أصل أو شيء يعني نظري موجود على الرفوف ولا التطبيق عنه.
0: نعم. نتمنى بعد 20 عاما أن يرى هذا القانون النور. الأستاذ بلال برغوث المستشار القانوني في ائتلاف أمان، سعدنا جدا بهذا اللقاء وبهذا الحديث الطيب، ونتمنى لكم دائما التوفيق في خدمة الوطن والمواطن. شكرا كثير أستاذ بلال.
1: حيا الله حيا الله خير.
0: إذن هذا كان بالنسبة لائتلاف أمان والحق في الحصول على المعلومات. حبيب مسي على أخونا فهمي صالح، الله يسعد مساك فهمي، ديم عليك الخير والمحبة يا رب. محمد أبو عيد بمسي على الجميع. الصديق أبو مصطفى جرارحة يسعد مساك دائما بالخير والمحبة، أنا دائما أسعد

0: حبيبنا فهمي صالح أخ وصديق عزيز. صديقنا نادي حسن بمسي على رئيس مجلس قرى ورطاس الأستاذ جميل رباي عم، بقول الله يسعد مساك.
1: أنا يا قدس والدمعة تهامو
0: عندك، مساء الخير. كل شعب نهامه في بقاع الأرض طبعا.

0: بكل كنا نعرف عنه كل شيء. إسرائيل تكشف اليوم كواليس مطاردة واغتيال أمين عام الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. إسرائيل تقول القين عليه 83 طنا من المتفجرات المدمرة بعد مراقبة دامت عقدا من الزمن. لاحق فريقنا هذا الرجل لفهم نمط حياته وما كان يدور حوله طوال الوقت، متى ينام وماذا يجب أن يأكل ومن يصاحب. عادة عندما تتوفر هذه الكمية الهائلة من المعلومات لا توجد قوة تضاهيها. في البداية اتضح أن الرجل الذي كان يتمتع بشعور زائف بالأمان مبني على مفهوم خاطئ تماما، يقول الرائد احتياط في الجيش الإسرائيلي. ألو، مساء الخير.
1: الخير أخي أبو قصاي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك جميع السادة المستمعين والمستمعات جميع أبناء شعبنا محلو.
0: يحفظك ربي. الله يكون معك.
1: أخي أبو قصاي، طبعا مش عارف تحكي لك المواضيع كثيرة، بس بما إنه بلش فتح الباب لتسجيل القوائم للمجلس التشريعي.
0: نعم.
1: النسخة الثالثة على ما أعتقد.
0: نعم.
1: معيك أنت بتحكي إنه بلغ عدد المسجلين 7 قوائم.
0: نعم، 7 قوائم اللي تسجلت حتى ظهر اليوم. نعم.
1: وتم تمديد التسجيل 18 يوم بدل 12.
0: 100%.
1: والله يا أبو خصي إحنا مع الحياة البرلمانية والحياة السياسية، لأن من دون وجود برلمان السلطات تتغول على كل سلطة تتغول على الثانية، وخص بالذكر السلطة التنفيذية. مفروض يكون في أن كل سلطة هي قائمة بحد ذاتها ومستقلة، وكل سلطة تكون بدورها على أكمل وجه. إحنا بالأولى الأخيرة عانينا من اختفاء السلطة التشريعية وتقييد إلى حد كبير السلطة القضائية، فصفت السلطة التنفيذية هي المتنفذة وهي السلطة الوحيدة الآمرة في هذا البلد. فلازم يعني هاي القرارات قانون بقرار بقانون، يعني مع احترامنا الشديد للسلطة التنفيذية، مفروض السلطة التنفيذية يكون لها دور مقيد ودور معروف القانون والدستور. مفروض السلطة التشريعية تتجدد كل 4 سنوات وليس بعد 20 سنة بصرف النظر عن الوضع السياسي السائد في هذه البلد. ولكن هذا واقعنا. ولكن ما تم أود الاهتمام به انه تابع اولى بالاهتمام بالحاجات الملحة للمواطن، الحاجات الآنية. عندك اخويا ابو قصاي وزر الشهداء وصل الأسرة، العمال ذوي الإعاقة، الفئات المهمشة، المزارعين، الخدمات، الأسعار وغيره وغيرات. يا أبو قصي كفانا شعارات وتنظيرات، أنتوا أقل بكثير من هاي الأمور يا أخي يا أبو قصي، ما يحتقرونها. المواطن بحاجة للاهتمام والاستفادة مصالحه وتثبيته على هاي الأرض. أهم شيء يا أخوي أبو قصي تثبيت المواطن، لأن المعركة اليوم صفت إنه الاحتلال بيسعى على التهجير وإعطاء الإغراءات ودفع المواطن للتهجير إما بالشكل الخشن أو بالشكل الناعم. تعال شوف يا أخوي أبو قصي على الخبر، الخبر من 7 أكتوبر تم تقييد إلى حد كبير لذهاب المواطن لأرضه.

0: بزيتون وعنب وأرض إلى حد كبير. أغلب الناس ما عارف أنتم القدرة اللي متوجه الأرضية للاهتمام وفلاحتها وزراعتها. فنتمنى على المؤسسين والقوائم يكونوا منطقيين وواقعيين وما يشبعون شعارات هم لا يمكنهم القيام بها إلى حد كبير. أبو قطر أنا ما بنكر أن الاهتمام بالحالة الوطنية والسعارات مدرجة المسائل هذا الحال الواقع، ولكن ما نهتم ما نصرف
1: النظام. شكرا عطية.
0: احتياجات المواطنين واهتماماتهم.
1: الله يحفظك. شكرا شكرا عطية. وبحديث عطية ننهي حديث البلد لهذا المساء، وبنقول لكم شكرا كثير لكل من تابعنا، وشكر كبير أيضا لصديقنا العزيز الغالي أدمون خير، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخي أدمون، إن شاء الله دائما بتضلك بخير.

0: شكرا لأشرف الدرعاوي, شكرا لكل من تابعنا ضمن الإطلالة المسائية لهذا المساء, شكرا لزملاء بالمتابعة. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نترككم دوما في حفظ الله, تفاءلوا دوما بالخير تجدوه, دائما نقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. رسالة من صديق في مجال تحكم على بلدية الزعتر, كل شخص مستولي على حاوية وهي أملاك عامة, أنا بضطر أطلع بيت لحم أكب بالنفايات, في حاويات عامة على الشارع يجب أن تكون وليس فردية. الفردية اللي بتكون أمام البيوت هي شخصية بتكون, لكن العامة الكبيرة الحاويات هذه هي ملك للجميع وليس لفئة معينة. شكرا للصديق أيوب, شكرا لكل من راسلنا هذا المساء, نترككم في حفظ المولى. أخويا فهمي صالح شكرا كثير, على هذه الأرض ما يستحق الحياة, إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات, هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر, طب العالم مشاكل توصل يا عثمان, يعني هو بدهم يسلحونا أواعينا, يعني خلينا نهج تسويقنا نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة, عيب أنتم بتسووه, وزراء وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة, أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس, الناس بتدخل ببعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء, وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافش ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس, تعرف تشغلها أبو قطاي, كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحم بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

ما أزعجت مخي اسألت قالوا تكتيك يا جاهل ونرخوني نشد ونشدوني رخيد هيك انشهرنا بالمعنى.

للإعلان في راديو موال. الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نبدأ اليوم قسما جديدا من سفر اللاويين، حيث نرى الله الآن يتعامل مع القداسة الشخصية والآداب العملية التي ينتظرها في حياة شعبه، وفي نفس الوقت يرينا شناعة الأمور التي يمكن أن تصدر من الطبيعة البشرية. أعود إليكم أحبائي بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل. كم يسرنا أن نلقاكم من جديد في بداية أسبوع جديد لننهل من كلمة الله ما لذ وطاب، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. يشكل الحب الحسي إيروس أحد جوانبه، والمودة فيليو جانبا آخر، والمحبة أغابي الجانب الثالث. وكل واحد من هذه الجوانب يوازي الآخرين أهمية.

الحب الحسي روس ينبغي أن يغذى ويعزز، ويشدد هذا الحب على الانعطاف والانجذاب نحو الجانب الجسدي في شخص الحبيب، وهو جزء مهم في الزواج ولو كان جزءا يسيرا. وعندما يفكر معظم الناس في الحب أو يتحدثون عنه يشيرون إلى هذا الجانب منه، أعني الانجذاب الجسدي والمتعة الحسية المعبرة بهذه اللفظة إيروس. المودة أو فيليو هي الضلع الثاني من مثلث الحب الزوجي، وهي تصف حب الصداقة وتنطوي على تشارك الزوجين في أمورهما والتصادق كأعز الأصدقاء. وهذا الجزء من الحب يحفز الجانب الحسي من الحب، إن المودة تجعل كلا الشريكين يبتهج بوجود الآخر انطلاقا من دافع جذري لتعزيز كل منهما لقيمة الآخر.

الضلع الثالث من أضلاع مثلث الحب هي المحبة أو أجابي، وقد استعملت هذه الكلمة كثيرا في العهد الجديد، وهي لا ترتبط ضروريا بالمشاعر بل بحب مريد مختار. فالمحبة هنا تنطوي على الالتزام والمبادرة لتلبية الاحتياجات في حياة إنسان آخر، مما يؤدي إلى النمو والنضج الروحي عنده أو عندها. وهذه المحبة تغذيها وتقويها حياة الزوجين الروحية فيما يبقى حبهما تجاه الله قويا، وفيما ينمو تقدمهما في استيعاب الكلمة الإلهية نموا مضطردا، وفيما يظل تعهدهما بعضهما نحو بعض مستمدا للقوة والترسخ، وهذا التعهد يمكنهما من حل مشاكلهما في سائر مجالات حياتهما، حتى إذا حالت أي مشكلة دون الحب الحسي إيروس، فإن المحبة أجابي تعيد إحياءه بتوطيد التعهد على التحادث بشأن تلك المشكلة.

صديقي المستمع إن المتعة الجنسية في الزواج هي جزء من خطة الله لنا، فلا يغلط أحد في اعتبار الجنس منفصلا عن الزواج، إذ أن هذا وذاك يسيران معا، ولا يمكن أن نأخذ الواحد ونترك الآخر كما يقال. فكما أن الزواج يمثل عهدا مقدسا، فكذلك يشكل الجنس تصديقا لهذا العهد. ذلك هو الرباط الذي أعده الله لأوثق العلاقات البشرية حميمية وأكثرها قدسية.

0: تعال بنا الآن مستمعي نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: هذا لقاء آخر انتظرته بفارغ الصبر أحبائي لأكون معكم في هذا اليوم. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله مصدر فائدة لحياتنا وسبب تعزية لقلوبنا المتعبة، وبشكل خاص أن يتمجد الله دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم معي.
2: تحدثنا المرة الماضية عن الدم وقيمته، وذلك في الأصحاح 17 من سفر اللاويين، ذلك السفر المثير الذي يكشف لنا حقائق عظيمة وأساسية للمسيح اليوم. وقد رأينا أن الأصحاح يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من الاعتبارات الاحتفالية والمراسم. كان يجب ذبح الحيوانات للطعام عند باب الخيمة ليحميهم من الوثنية، لا سيما وأنهم قد أتوا من بيئة وثنية وكانوا عرضة للانزلاق فيها من جديد. قلنا إن الله هو صاحب الحق أن يعين المكان من حيث إن الحياة له، ومن تجرأ على تقديم ذبيحة في غير هذا المكان فقد أثبت أن قلبه لا يطلب الله. وهكذا قد عين الله نقطة تقابله مع الخاطئ عند الصليب المشار إليه بمذبح النحاس. ثم تأملنا في الآية الرائعة: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الحياة في الدم، وهو أساس كل ذبيحة. يسوع سفك دمه وأعطى حياته. الدم هو الذي يعمل الكفارة عن النفس، ودم المسيح هو الأمر الوحيد الذي يغسل الخطايا. لاحظ أنه لم يضف على الدم أقل شيء على الإطلاق، لأن الكفارة هي في الدم فقط، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. دم المسيح هو أساس عدل الله في تبرير الخاطئ الفاجر الذي يؤمن باسم ابن الله، وهو أساس ثقة الخاطئ في اقترابه من الله القدوس. وسفر اللاويين بمجمله عبارة عن شرح لقضية الدم. هذا يأتي بنا اليوم إلى الأصحاح 18 من سفر اللاويين. إلى هنا كانت الشرائع المختصة بالتطهير قد أعطيت. من هذا الأصحاح وحتى الأصحاح 20 نبدأ قسما جديدا يتعلق بتطبيق الوصايا العشر على مواقف الحياة المختلفة. الله الآن يتعامل مع القداسة الشخصية والآداب العملية التي ينتظرها في حياة شعبه، وفي نفس الوقت يرينا شناعة الأمور التي يمكن أن تصدر من الطبيعة البشرية. يبدأ هذا القسم بمقدمة في الأعداد الخمسة الأولى من هذا الأصحاح 18، وينتهي باستنتاج في ختام الأصحاح 20. وهذا مهم، لأن هذه المقاطع تعطي التحديات والتعليمات فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للشعب. ونحن اليوم مستمعي نعيش في عصر تزعزعت أساساته الأدبية وأزيلت. من الذي يصدر التعليمات؟ وما هو الخطأ والصواب؟ يسأل الشكوكي. المقدمة والخاتمة لهذا القسم من اللاويين تعطيانا جوابا من شقين. أولا، تذكر المقدمة لنا ثلاث مرات العبارة أنا الرب، فالله هو الذي يسن القوانين ويضع التشريعات. كسر الوصايا العشر أمر خاطئ، لأن الله يقول عنه ذلك. ثانيا، الاستنتاج يعطينا الشق الثاني من الجواب: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. الله يطلب القداسة من شعبه. الطهارة في شتى مناحي الحياة أمر من الله. يتعامل هذا الأصحاح مع الوصية السابعة بشكل رئيس، فهو يفند خطية الزنا والخطايا الجنسية، الأمر الذي يميز عصرنا الحالي المتدهور.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بعض الأعداد المتفرقة من هذا الأصحاح 18 ابتداء من الآية الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها. أنا الرب إلهكم، فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها. أنا الرب. ولا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. أنا الرب. عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف، إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف، إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها، إنها عورتك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها.
2: كانوا قد خرجوا من مصر ومارسوا كل هذه الممنوعات. كانت هذه الخطية خطية المصريين القدماء وأسلوب حياتهم، والله أراد أن يفصل شعبه عن بيئة الخطية. كانوا أيضا في طريقهم لدخول أرض كنعان، أرض تفيض لبنا وعسلا، هذا صحيح، ولكن أيضا كان هناك الكنعانيون وكل نجاستهم. رأى الله شعبه محصورا بين العدو والبحر كما يقولون، وكانت النجاسة تحيط بهم من كل اتجاه. واليوم نحن نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة ولا جديدة نراه في هذا الأصحاح. يقول الله: أنا الرب إلهكم، أنا الرب وأنا الذي أضع القوانين. المصريون سنوا لأنفسهم شرائع وأحكاما، والكنعانيون كذلك، أما الشعب القديم فشرائعهم وعاداتهم بنيت على أساس كلمة الله. قد يقول أحدهم: ولكن لا أريد أن أسير حسب هذه القوانين. الأمر منوط بك، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة بأن الله هو الذي يضع القوانين ويسن الشرائع. وكسر الوصايا العشر مثلا أمر خاطئ، لأن الله يقول ذلك. وإذا استطعت أن تخلق عالما خاصا بك بما فيه من فلك ونظام شمسي، عندها تستطيع أن تسن عشر وصايا خاصة بك. ولكن بما أنك الآن تحيا في عالم الله وتتنفس هواءه وتستدفئ بشمسه وتشرب من مياهه وتمشي على أرضه دون أن تدفع الإيجار حتى، فعليك أن تحيا بحسب وصاياه. وإذا كسرنا هذه الوصايا علينا أن ندفع ثمن ذلك، ليس أمام القضاء البشري بل أمام القضاء الإلهي يوما ما. أخي المستمع، إن كلمة الله وحدها كانت فصل الخطاب في كل موضوع يمر على الضمير البشري، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر منها أبدا. ومتى نطق الله فعلى القلب أن يخضع لذلك النطق السامي. إن كثيرين يعتبرون شخصا هذه صفاته متعنتا ومتصلفا، ولكن لو تأملها أحدهم لضرب بها عرض الحائط، لأن الخضوع لكلمة الله لا يقال عنه تعنتا، واحترام الوحي لا يعتبر تصلفا، والإذعان لكلام الله لا يحسب تعصبا. أنا الرب إلهكم، يا له من أساس لتلك الصفات الأدبية الواردة في أصحاح تأملنا. فتصرفات الشعب كان العامل فيها أن الرب إلههم، وكان عليهم أن يسلكوا كما يحق لمركزهم هذا السامي المقدس. وبما أن الرب كان إلههم وهو القدوس، فعليهم أن يكونوا هم أيضا قديسين في كل سيرة، لأن انتسابهم إليه جعل لتصرفاتهم علاقة باسمه المدعو عليهم. وهذا هو المبدأ الأفضل لقداسة المؤمنين في كل الأجيال، فسلوكهم يجب أن ينطبق على ضوء إعلان الله عن نفسه، إذ تبنى سيرتهم على ما هو الله لهم لا على ما هم في حد ذواتهم. وفي كل هذا صديقي المستمع، ضمن الرب لشعبه أساسا لسلوكهم لا يتزعزع، وقياسا لآدابهم لا يعلو عليه قياس، ومبدأ راسخا رسوخ عرش الله الأبدي. لأنه ما دام الله قد دخل في نسبة مع شعب، فأخلاق ذلك الشعب يجب أن تكون لائقة باسمه. فالمسألة لم تتعلق بأصل الشعب في حد ذاته، إذ أظهر غباوة فاضحة كما سنرى. لأنني إذا جعلت الذات غرضي، فلا بد من سقوط شيئا فشيئا من يوم إلى يوم. أما إذا وضعت الرب أمام بصري، فلا بد أن أنهض رويدا رويدا بقوة الروح القدس، فأنمو متغيرا من مجد إلى مجد، إلى صورة ذلك القياس الكامل كما أراه بالإيمان. ولا يجب أن أرضى بأقل من ذلك القياس، ولا يهدأ لي بال أو تشبع نفسي إلا إذا أشبهت ذاك الذي مات عني على الصليب. الأشياء التي قال عنها الله في القديم إنها لا أخلاقية ما زالت كذلك في عصرنا الراهن. اسمع ما يقوله العهد الجديد: لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما الآن فكتبت إليكم: إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. هذه الفقرات من رسائل العهد الجديد تتحدث إليك وإلي مستمعي. ابن الرب في أي عصر من العصور مدعو لحياة القداسة. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كما ترى مستمعي، الله يدعونا للقداسة، لذلك علينا أن نشدد على موضوع القداسة. هناك أيضا من يدعي أنه علينا أن ننزل إلى مستوى الناس لنأتي بهم إلى المسيح، فنمارس معهم خطاياهم لننتشلهم منها، ولكن الذي يحدث هو أنهم يجروننا معهم إلى الحضيض. هذه ليست الطريقة لنأتي بهم إلى المسيح، علينا أن نرفعهم إلى مستوى المسيح ولا ننزل معهم. صديقي، إذا كنت قد تصالحت مع الله فعليك أن تعمل مرضاته، والمؤمن يمكنه أن يمتلئ من الروح القدس ولا يمارس هذه الخطايا الحسية الجسدية، بل يظهر ثمار الروح القدس في حياته. تتحدث الفقرة التي قرأناها عن سفاح القربة، أي الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة والدم الواحد، والسبب لذلك يقول الله: أنا الرب. بولس الرسول أيضا يدين هذه الخطايا التي كانت سائدة في كنيسة كورنثوس: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. لا تقل لي أن هذه الأمور تختلف عما هي عليه في يومنا هذا، بل هي ذاتها والله يدينها. كان الناس في مصر القديمة يمارسون مثل هذه الخطايا، الفراعنة والبطالسة، في البداية لم يكن ناموس ضد هذه، إذ أن قايين وشيث تزوج كل منهما أخته، وإبراهيم تزوج أخته غير الشقيقة. أما الآن فالناموس يحرم ذلك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. هنا العلاقة ليست بالدم بل بالزواج، وفي هذا إشارة لتعدد الزوجات، ولكن تدعى سفاح قربة وليست تعدد زيجات. هذه كانت مشكلة يعقوب الذي كان متزوجا من أختين، وكما تذكر لم تكن العائلة من أسعد العائلات على الأرض. ولكن لاحظ أن يعقوب كان يحيى في الفترة قبل إعطاء الوصايا العشر.
1: نتابع القراءة من العدد 19 وحتى 23 من الفصل 18.
0: ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها، ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها، ولا تعطي من زرعك للإجازة لمولك لئلا تدنس اسم إلهك أنا الرب، ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس، ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها إنه فاحشة.
2: هذا تشديد غريب لكنه كان سائدا آنذاك. كان الله يضع هذه الشرائع أمامهم ليحميهم من الوقوع في براثن الوثنية المحيطة بهم من كل اتجاه. العائلة على الأرض كانت صورة للعائلة السماوية، وكان النقاء والطهارة يجب أن يكون شعار هذه العائلة. كان في خيمة الاجتماع مكان مقدس للعبادة، والبيت كان مكانا مقدسا للعيش. كلمة زرعك هنا تعني نسلك أو أولادك. كانت عبادة الوثن مولك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجنس. كانوا يسخنون تمثال مولك لدرجة الاحمرار، ثم يضعون أجساد أولادهم بين يديه لتحترق. شيء فظيع للغاية، ولكنه حقيقي، والآيات التالية تبين حقيقة ذلك.

0: الذي يهتم بالأطفال من التكوين إلى الرؤية. الممارسات المثلية أي الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق غير مقبولة البتة، والكتاب المقدس كما نرى يقف موقفا صارما منها. استمع إلى الرسول بولس في رسالة روميا والأصحاح الأول يتحدث عن ذلك: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. هذا الفساد نراه واضحا اليوم، بل وأكثر من ذلك. حقا العالم ماض إلى دينونة، ولن يكون سلام مهما حاول الإنسان طالما أنه يحيا في شر متزايد. لا سلام، قال الرب للأشرار. كذلك هناك البهيمية أي مضاجعة الحيوان، وهي أمر رذيل مشين. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 18 ابتداء من العدد 24:
1: بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض فأجتزي ذنبها منها، فتقذف الأرض سكانها. لكن تحفظون أنتم فرائضي وأحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات، لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم، لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم، فتنجست الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها. فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم، ولا تتنجسوا بها، أنا الرب إلهكم.
0: بسبب هذه الخطايا طرد الله الشعوب من الأرض. كانوا يعجون بالأمراض الجنسية السارية، ولم يحتمل الله ذلك. كان يجب عليه أن يطردهم من الأرض الذي هو مالكها، لأنهم لا يدفعون الإيجار. هكذا نحن نعيش على أرض لا نمتلكها. ثم يكرر الرب التحذير لشعبه بعدم التمثل بالشعوب التي تمارس هذه الخطايا. يجب الحفاظ على أرض الله مقدسة ليغطي البر الأرض.
2: يا لها من مبادئ سامية تعبر عن الحرية المسيحية الحقة، حرية لا شأن لها مع الخطية على الإطلاق، بل تتمتع بلذة العيش في القداسة العملية والأداب المسيحية، ليعطينا الرب أن نتمتع بها أكثر فأكثر لمجد اسمه المبارك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.